0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
2: والحب جاني جاني خدني ورماني
3: لا

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام
1: يا زلمة. وين كنت ضايع؟
4: شالبوري سمعنا أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوا لسنا سمعنا أغاني مين بدنا نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام عبر إذاعة أغاني أغاني أغاني أغاني 87.9. نهار جديد وأمل جديد وفرصة جديدة لحتى نبلش يومنا نحن وياكم بطاقة حلوة وبإيجابية. يوم الثلاثة 2 حزيران 2026، من هلأ ولا الساعة 10 رح نترفق نحن وياكم ببثنا المباشر الصباحي، بس بصارت 6 للـ7:30 ساعة ونص. بس أنا إلي الفرصة أنه أرجع أتلاقى أنا وياكم على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع ميراي مع جولتين على آخر الأخبار. أما هلأ فرح نكون سوا نحن وياكم ببرنامج صارت 6 لحتى نرفقكم بالأغاني الحلوة، بالموسيقى الرائعة من عند المخرجة مالينا، بالأخبار اللي إن شاء الله اليوم تكون خفيفة، وبالمواضيع يلي بتهمكم وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، بالشغل، عم تسمعونا. صباح المحبة لإلكن جميعا. يلا عبوا راسكن من أول لحظة بتسمعونا. بتختار الأغاني بكل عناية لحتى توعيكن. ما في غير ست فيروز السيدة العظيمة فيروز بتوعينا مثل ما لازم، تعطينا جرعة أمل.

صباح النور والفرح لكل اللي عم يسمعونا عبر أغاني أغاني. يلا بعدنا نقول اليوم 2 حزيران ما منشوف إلا هالشهر ركض بسرعة وخلص.

بلشت رحلة صباح جديدة من صارت ستة. صارت قهوتكم جاهزة؟ خلوا القهوة تكون حدكم. خلونا نبلش النهار بابتسامة وبأمل. والأغاني الحلوة مثل ما قلنا خلوها على ميلينا. بدنا ميلينا اليوم أغاني بتنعش الروح، بتنعش الروح. صباحكم اليوم بيكون مليان خير وبيفيض على النهار كله.

0: حلو.
1: ايه بكير صارت 6 دقيقتين. يلا كل اللي بعدهم عم يسمعونا يمكن بالفرشة بالتخت بتكون عم تسمعونا على الابليكيشن, يلا قوموا فزوا.
2: من صارت 6 صباح الخير
1: برنامجنا صارت 6, بس الساعة صارت 6:03 بحسب توقيت مدينة بيروت. صباحا صباح الخير فينا نقولها لكل اللي عم يسمعونا بلبنان وبكل الدول المجاورة وبأوروبا. صباح المحبة لكل أهلنا وأصدقائنا المنتشرين بأربع جهات هالكون. هلا من عنا بنقول صباح الخير, بس لكم بنقول مساء الخير وجود افترنون وقديش في أوقات مختلفة هلا عم تسمعنا. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنبعث لكم تحية مبوردة لأنه عنا شو بلبنان. كيف الطقس عندكم؟ خبرونا.
3: بحب تش على الروش بيقلي مش
1: بدك نعمل تش ملينا من هلا بلش غزورة
3: بيقلي مش وان ما خدتوا على الروش بالبيت بيعمل
1: تش لنا منزلنا على الروش
3: ما خدتوا على الروش بالبيت بيعمل.
1: يلا هات لنبلش نعمل جولة من فسوح, ننطلق من فسوح نشوف وين عم تسمعونا بأي مناطق وبأي دول بالعالم. يلا ناطرينكم على 71-989-989 من لبنان, من كل دول الانتشار 00961-71-989-989. رح ارجع عيد الرقم لكل اللي عم يسمعونا بكل العالم, بأستراليا, بنيوزيلندا, بأمريكا, بأوروبا, بدول العربية كلها. فإذا 00-971-989-989.

0: جوزيف حلو من جوني، تحية كبيرة لك. عبدو من دبي، يا هلا فيك يا عبدو.
1: شربي صباحو من هنا، احلى صباح لكم من خرشي ما عدك وين انطلقنا. كارولين يعطيكم الف عافيه.
0: كارولين يسعد صباحك، بدي اتمنى على كل المستمعين رجاء يلي بده يسجل فويس وطوا صوت الاذاعه بس بهالثواني انتو عم بتسجلوا. كاتيا مني حشوف كمان يسعد صباحك. ابو رامي من صوفر عم يسمعنا. يلا بدنا نبرم لبنان والعالم كله على 71-989-989. نادية من الجيتاوي بالأشرفية. مش مهم لوين تروح،
2: المهم نروح المشوار. صباح وشربيل.
0: صباح النور.
2: انصاف صباح من مجدلية، يسعد صباحكم.
0: صباح الاسم مجدلية قضاء علينا.
2: صباح وشربيل. انصاف صباح من مجدلية، يسعد صباحكم.
0: حلو اسمك كثير انصاف. صباحه من الحدد ريبيكا الحدد.
3: من فتوح كسروان ونازلين على المطار
0: كسروان العاصمة.
3: بونجور كون والله يبارككم جميعا. شرب الأمالينا مشتاق لكم.
0: شكرا شرب الأوائل، نحن اشتقنا لك.
1: شربول يلا عم نحضر حالنا تروح مشوار، تروح تش منجوني عدل.
0: تحية لك يا عدل. يلا مين بده يصبحنا ويطمننا عنه؟
4: صباح الخير للجميع من القاع.
0: يا هلا فيك وبكل أهالي القاع. انتبهوا في تدريبات للجيش اللبناني من الساعة 8 رح تبلش عندكم بالقاع ولليل، ما تنقذوا. كمان بالصويرة بالبقعة الغربي، ووين كمان في جرود كفر دبيان.
5: احلى صباح خي شربيل وجميع المستمعين ومدام ميلينا من شتورة، عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
0: يال قلبك امرو، تروق لك شي ترويقة لبنة بلدية مع خبز عصاج بشتورة. سلمنا على ميشيل مطران رئيس البلدي، هلا بتشوفه واقع من قبل الضوء على الطريق. انتصار من ألمانيا، يسعد صباحك.
6: صباح الصباح وشربول، يعطيك العافية. أنت العادة على الأرز، يلا يعطيك العافية. طقس منيح اليوم ونشيطين.
0: تحية كبيرة لك جوزيف شلالة، هي شرفكم. بليز بليز وطوا صوت الإذاعة من حدكم لأنه تليفوناتكم بتجنن، مش من التليفونات، لأنه اللبنانية عندهم هوس بالتليفونات وبتغيير التليفونات. لو بالتقسيط بغير تليفونه وما حدا يقول لي تليفوني منزوع. سكروا شبابيك أنتوا عم بتسجلوا، وطوا صوت الإذاعة.
7: صباح الخير شربيل، صباح الخير مالينا، معكم سامي من الضاحية.
0: أهلا وسهلا فيك يا سامي، كل أهلنا بالضاحية، ونشكر الله إنه طمنونا إنه ما في ضربات على الضاحية. بس تعرفوا متى ما بيقدروا يتواصلوا مع بعضهم، ليش ما بيتفقوا على وقف جد لإطلاق النار مثل ما امبارح حيدوا الضاحية الجنوبية؟ حيدولنا جنوب، والله العظيم الجنوب بلبنان. لميا من الشويفات يسعد صباحك. من نيوزيلندا سرمد حنباد، ليك قال سرمد بعت لي صورة الطريق، طريق بين هالطبيعة وبتحسوا الدنيا كلها جازون مزيحة مرتبة ما فيها جورة مثل عنا نفس الشيء. طريقكم بنيوزيلندا سرمد بتشبه كتير، إذا جاي على لبنان بدي أعزمك شي مرة تقطع خلف بلدية جعيتا على رونبوان جعيتا. هيدي وقت العياشونا بحلم إنه عم يعملوا نفق من عين الريحانة لتوصل على كسروان، ونبشوا تحت الطريق وخربوا رونبوان جعيتا اللي كانت بتجنن. طلعوا مش عاملين استملاكات، عرفت يعني، عملوا النفق وصلوا بدهم يظهروا من تحت الرونبوان، طلعت الأراضي ما حدا بيعطيهم إياها للدولة اللبنانية وما قدروا يعملوا استملاكات،

0: وما هم مصاري لا يعملوا استملكت، عملوا لنا تحويلة خلف بلدية جعيطة. بتفكر حالك ماشي بالجل، بس أكيد ما في قصف جل يلي عندكم، لأنه جلالة عندكم حتى بيهتموا فيها ومرتبة. نحنا بنمشي على رومبوان جعيطة، السيارة بترقص وبتنطنط وبتفرط معنا. بعتذر انه عم ننشر غسيلنا قدامكم، انتم من العراق عم تسمعونا بنيوزيلندا، بس لتشوفوا حالتنا نحنا، مين اللي مستلم هالبلد؟ قرطة حرامية. صباح وشربول، نحنا عم نسمعك بأوتوكار لأنطونين عجلتون. توني تحية كتير كبيرة لك يا توني، إن شاء الله الأنطونين عندكم يكونوا شوي رحمين الأهالي والتلاميذ للسنة اللي جاية. عم بيقولوا إنه الأبونا الرئيس عندكم كتير منيح وبيجنن، والأهالي كتير حبينه، لأنه بارح وقت فتحنا ملف المدارس ما بقدر أقول لك، وحكينا عن سان كيرك فرح باب شو عمل الرئيس بالأهالي، ما بقدر أقول لك شو إجينا أخبار. يعني بعد عندي شعرتين سود بشعري، شيبولي شعراتي عن الأنطونين غزير ولجنة الأهل، وعنا كل الملفات صارت بإيدنا، رح نتابع الموضوع إن شاء الله. بعجلتون تكون مغيرة عن الأنطونين غزير. تراز سعادة من عين سعادة على الأفية، تحية كبيرة لك. مروان من علي، سميرة ضو من القرية الأعلى.
1: شربول يسعد لي صباحك، صباح الخير لمارينا لكل المستمعين، معك جورج من عاشوط.
0: يا هلا بالجار، امبارح والله كنا سهرانين بعاشوط على هالصليب فوق أنطوني صالح، أحلى عادة.
2: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.
0: مالينا بس أحكي على شي دعاية أو بروموشن أو شي جنريك مسجل بتنقز، مش غلط. مين قال أنه ما فينا أحكي على الدعايات؟ سليم بوجي من ديك المحدي، يلا انطلق مع باص الشانفيل، يلا رح نشتاق لكم، بعد كم يوم رح تسمعونا طريقكم كل يوم هيك، اسمعونا شوي صغيرة قد ما بتقدروا. لكل اللي عم يسمعونا وينكم، ما حدا حكينا غير انتصار من ألمانيا وسرمت حنبادي ومدامته من نيوزيلندا، وينكم غايبين؟ يعني لو انه المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات. لا بتبعد المسافات أغاني أغاني، بالعكس بتقرب المسافات بالمحبة وبتخفف الحنين للبنان. يلا سمعونا أصواتكم من كل دول العالم على 00961 71 989 989.
3: مليحة بلعة من برمينة،
0: لك أهلا وسهلا فيكي ست مليحة وبكل أهالي بيت البلعة، كولونيل بلعة. خالد المكوك من وين عم تحكينا خالد؟ ليك بعت لي صور، ايه لا هودي الصور فينا نقول انه احلى من الصور يلي وصلوني من نيوزيلندا. وين هودي؟ واو واو واو، أرس تنورين عم يعمل هايكينج خالد المكوك بأرس تنورين.
4: كيفك يا حبيبي؟ امبارح مشيت بأرس تنورين، مثل لبنان ما في، الله يهد البان ونرجع نعمر لبنان ونحيد لبنان كله سوا. لبنان جنة على الأرض خالد مكوك.
0: لك يا خالد وقت بدهم يحيدوا بحيدوا، امبارح بس اعلنوا انه في رح يستهدفوا 55 موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. نقامة القيامة، ليش ما بيقيموا القيامة على الجنوب اللي عم يتدمر؟ يلا وعيوا وعيوا اهلنا بدول العالم.
5: يسعد صباحك شربول انت وملينا، معك سمر من الدنمارك.
0: سمر من الدنمارك تحية كبيرة لك. صراحة نعسانين وتعبانين، ما قلنا جلادة نروح على الشغل. مين مين؟ ميشيل أو ميشلين؟ شي مبين ميش، لهيتها صبية مهضومة لك، شعراتها شو حلوين مدينة كيرلي. يلا فزة على الغاز، حطي ركوة، إذا عندك كافيه دو برازيل عمل لي ركوة صغيرة، حطي ملقاتين بن كافيه دو برازيل ميشيلا، وخدي لك مجة قهوة، مجة بقولوا أو شفة، شفة قهوة، وشوفي شو بصير فيكي. أنا إذا سمعتيني عم ترغل لأنه شربين فنجان بن كافيه دو برازيل.
6: شو رأيك؟ صباح الشربين منينا، بوجود الجميع. يلا أنا طلعت معكم من الأوتوكار يا شربين، تنقلزن معكم إذا صباحكم معكم مجدلين من درب السين.
0: إيه بس بشرفك ما تقعد على الشباك. امبارح ولد بأكروم وقع من شباك الأوتوكار وما عصوا الأوتوكار، ولد صغير. بليز إلي فوت راسك لجوا وشد لقشاط وسكر الشباك، بعدين بردانين بالأوتوكار. ايه ايه ما تتفاجئوا، قاعد على الشباك مطلع راسه وطب من الأوتوكار واجه أوتوكار ومعصه بأكروم بشبال.
5: طيب احنا بدنا ماك، ما عنا كافي دو برازيل، دبروا النحل.
0: ايه احكي على 00961 76 777 361. قليلوا بعطولنا مع الأراماكس كيلو بن كافيه دو برازيل 76، يعني عفوا 00961 71 6 7 6 7 7 7 3 6 1.
1: شربيل صباح ملينا، شربيل لازم نطلب من بن دو برازيل انه يعملوها مع هيل.
0: ايه عن جد، انا قلت له لدانيال العريف انا بحبها كتير مع هيل. يلا يلا عم يسألوني شربول بدنا نصلي، لانه ما عم نصلي لوحدنا، عم ننطركم. يلا بعد هالغلي، بعد هالغنية ومثل كل صباح أصواتكم بتزين صباحنا. يلا هالأغنيات الحلوة عن جد تأخر دخيلك، قديش بترجعنا للذكريات الحلوة والأصل.

0: شبول اكيد بدها قهوه لانه اليوم نهار غير شكل.
1: يوم الناس العالمي
0: بدي اخذه من نقره غازيه صرت على برجه ونسيته عم طوعته ورشاد.
1: لك الله يسعدنا عليك لانك ملهي فينا مقوى صوت هالراديو وعم تتسمع على اهضم مستمعين. نسيت الشاب اللي بدك تاخده على الارز. كيف بقول لك ان شاء الله ما يرجع.

شو حلوين هالأغاني. امبارح كنت عم بحضر مقابلة للملحن سمير صفير على اليوتيوب، عم يحكي انه كانوا بأمريكا واجا الله يرحمه المخرج سيمو أسمر، قال له يا سمير شو بدنا نعمل، الجيش اللبناني ما عم يقبل بقى يأجل وائل كفوري خدمة العلم، رزق الله على خدمة العلم. قال له اوعى تتردد خليه يروح. قال له كيف بدي خليه وعندي كونترايات بكل انحاء العالم؟ قال له الغي الكونترايات، قال له الغي الكونترايات ورح اعمل قضية من وائل كفوري. قال له كيف؟ قال له بكرة بتشوف. عمل له غنية انا بكرة رايح على الجيش، اتجند مع رفاقي. اجا عيد العشاء عمل له غنية، اجا عيد الام عمل له مكتوبك مليان دموع، ما خلى مناسبة الا ما عمل غنية. وكان وائل كفوري هو بالجيش حديث الناس، مثل ما هلا الناس نسيوا انه في اعتداءات اسرائيلية، ونسيوا انه على الجنوب وعلى البحر الغربي، نسيوا انه في تهديدات كان للضاحية الجنوبية لبيروت. صار حديثهم شو بو وائل كفوري مريض، ليش ضعفين هالقد؟ لأنه ظهر بالبحرين وعم بغني وضعفين كتير.

0: بيعملوا خدمة العالم. مين عم يسمعنا وعامل خدمة العالم؟ خدمة من
1: الروح نص شربول والمشكي من الساعة 5:30 واقف على الطريق ناطرنا.
0: لك يوقف قل له نزل له الابليكيشن يسمعنا يتسلى.
2: اترك بلادي لا لازم روح.
3: والله يا شربول قد ما نازل مستعجل من البيت انا بدي السالفة اوصل على السيارة لدور راديو واسمعك هون نسيت اكلاتي بالبيت هلا كل نهار بالشغل بلا اكل يلا بعتوا لي دليفري على الشغل.
0: بروق على الباكس كافيه وين رايح؟ الباكس كافيه بجديدة المتن بيفتحوا على الساعة 8 الصبح. صاروا بيعملوا بلادي جور وفيكم تطلبوا من خلال توترز.
4: يسعد لي صباحك شربول صباح مدام ملينا. خدمة العلم تعملك زلمي

0: تحية للجيش اللبناني البطل.
1: بونجور شربول، كيفك شيخ الشباب؟
0: تمام
1: إلي يونس معك، أكيد خدمنا العالم، بس يا شربول ما كل يوم عم نخدم العالم، بعد فينا نخدم العالم، صار العالم بده يخدمنا.

ريما جلاني شو عتيق قال خدم خدمة العلم فكر عمرك شي ديسات كربول إذا بيعملوا خدمة العلم أنا أول وحدة ببعت ابني بيصير شاب أكيد ببعته وائل كفوري ذكريات غرام وحب الطفولة كانت اسمع أغاني وائل كفوري أنا ومغرومة ليش هلأ بطلتين

0: الأغاني يا ملكة الأغاني عم تقلك جوسي. أحلى صباح وصباحكم شربل ومنينا وخصوصي مع الكافيه دو برازيل.
1: شربون وائل كوري أمير يزبك وزهر البابا هاو دفعة 19 وأنا كنت منها وكانوا معي بالسرية.
0: استنينا الملحن زهر البابا كان يروح على صيدا كان عنده سناك بصيدا شو حلو عصف الجيتار معه شربول. نحن خدمنا خدمة العالم نحن جيل الاحتياط بالجيش اللبناني. يسعد صباحك بشير عزار.

يلا بس تخلص هيدي الغنية لآخر نفس خليها ملينا. رح نتوحد نحن وياكم بصلاة بهالصباح الحلو كتير يلي انتو بتجملوه. رح نقدم نهارنا للرب بكل شي فيه، بأفراحه بتحدياته. رح نطلب منه يرافق خطواتنا كلنا سوا ويبارك أعمالنا بهالنهار ويملئ قلوبنا بالسلام وبالمحبة. لا طول هالغنية وعم تعيديها.

0: بين ايديك بنحطها نهار وبنسلمك كل افكارنا وكل مشاريعنا وكل لقاءاتنا اليوم. نطلب منك انه تعطينا القوه لحتى نعيش بمحبه، تعطينا الحكمه لحتى نختار الخير، وتعطينا النعمه لحتى نكون نور وفرح لكل يلي رح نلتقي في يوم بيها نهار.
1: معا نصلي.
0: عفوا امبارح بلشنا صباحنا وصلينا لكل العيال المفككة او على طريق. اليوم شو رأيكم نحن وياكم بوحدة صدى نذكر كل مريض متألم؟ تعرفوا انا عرفت شو يعني قيمة المرض، يعني تصوروا انه كنا عم نتابع موضوع بوزارة الصحة لمريض عنده كانسر قال الدواء مش موجودة. تعرفوا يعني شو شعور الأهل وهو شعور المريض بحد ذاته. نشكر الله امبارح بلغونا انه وصلت الشحنة. بنصلي اليوم كرمال كل شخص حامل وجع بجسده او تعب بقلبه او حيرة بروحه. انت يا رب بتعرف، انت لانك يا رب انت حملت الاوجاع اكثر منا، انت بتعرف كل اوجاعنا يلي يمكن ما بنحكي عنها وما بنعبر عنها، انت بتعرف اوجاعنا رغم الدموع يلي بتنزل بصمت. كمان بدنا نذكر اليوم كل الاشخاص يلي حاسين بالضعف، لكل اللي يمكن المرض تعبهم أو يمكن الوحدة تقلت قلبهم أو الظروف الصعبة اللي عم يعيشوها كسرت معنوياتهم. يا رب كون سندهم لما يحسوا إنه ما في حدا حدهم، كون الرجاء لقلهم لما يفتشوا عن بصيص نور بطريق كثير صعبة. يا رب لكل الناس التعبانة ويلي عم يسمعونا، والتعزية لكل الناس الحزينة، والشفاء لكل المرضى، والسلام للقلوب اللي عم بتعيش بقلق. اذكر كل شخص عم يقطع بلحظة ضعف انه انت حاضر معه، ذكره انه انت معه دايما، وإنه محبتك هي أقوى من كل وجع، ونورك أقوى من كل عتمة من كل ظلمة. بارك يا رب كل هالناس اللي ذكرناهم بصلاتنا اليوم، واعطيهم نعمة الصبر والرجاء، وخلي هالنهار يكون بداية جديدة، بداية مليانة سلام وثقة بحضورك.

0: مقبولة للجميع ولكل اللي صلوا معنا ولكل اللي بلشوا نهارهم على رجاء انه هالنهار يكون حلو. شكرا لمرافقتكم وللمشاركة بهاللحظات الحلوة كتير. احلى شي الصبح. أتمنى لكم نهار مبارك، نهار مليان نشاط ونهار مليان فرح وراحة بال أهم شيء، ويكون الرب مرافقكم بكل خطوة ويبارك كل أعمالكم وكل شيء رح تعملوه اليوم. الله يعطيكم الصحة والقوة والتوفيق بكل شيء عم تعملوه ويملي نهاركم خير وبركة ومحبة.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: يلا حدا من أستراليا بس بعتولي الاسم بليز. عملي شربول، أنا وقت كنت بخدمة العلم بس كنت بالخدمة الفعلية وكان إلي شرف أني أخدم الوطن لمدة 9 سنوات. كيف الخدمة الفعلية وخدمة العلم؟ من أستراليا مين عم يحكينا قبل ما يهاجر على أستراليا؟ صار بتقلك من ألمانيا ميرسي ميلينا على هالأغاني الرائعة، يعني هيدي ميلينا العظيمة شربل، ميرسي حكيك الحلو جوني. يا الله معظوم جوني، يلا بدها تسكتني ميلينا، يعني مش راح اسكت.

يقول شغلة بما أنه ميلينا كانت حاطة مكتوبك مليان دموع للنجم وائل كفوري وحكينا كثير عن جيش لبنان وعن خدمة العلم. هيدا هالميكساج يلي عم تمرقه ميلينا هو عامله ضابط بالجيش اللبناني بس ما رح نقول اسمه أكيد على هوا.

سلم تمك على هالصلاة الحلوة. مرسي والله لأنه طالع من القلب للوس إلي يونس وعفوية. شرب الصادر اليوم رجع إلى أصله، صباحه شرب الصادر، بارح زاد لنا ورتين.

فورة فرح نخول منا هيني فرح أمين يا رب. الله يبعد المرض عن كل البيت. قضينا كتير يا شربل مع الماما والله يرحمها, وهلأ مع البابا, بس الحمد لله انه الدواء حقه $2,100 كل شهر, بدنا علبة, بس الحمد لله انه الوزارة عم بتأمنه. الله يشفي يا رب ويشفي كل مريض. صباح الخير لأحلى شربول من بيصور, تحية لك ساري العريضة. حب الأغنية اللي مرقت قبل, وهيدي الأغنية رح تحبوها كتير.

0: آدم وعبير نعمة.
1: وقدرت مش حالي بهيدي الطريقة.
0: بونجور شربول، بونجور لأحلى شربول وأحلى ميلي. أنتوا الكافيين الصباح لكل يوم. جوال شمعون، ماشي جوال، خلاصك بالسلامة هيك بقولوا.

لقيتوا الغنية اللي ما رأيت وهيدي فيكم تفوتوا على يوتيوب شانل اسمه احساس احساس تكوى مثل دو بالاول يعني احساس دو سبعة اس ا اس احساس بلغة الانترنت يعني هيدي ما بفهم انا كولونيل سعد يسعد صباحك إلي سعد تحية كبيرة لك عمالي بدها بحب صبح والدتي ماريلين أولادي عفوا أولادي ماريلين وكالين يلا عم يسمعوك على الهواء

بذكر كل المستمعين بدي اعتذر منكم لأن في كتير اعلانات ولازم يقطعوا بوقتهم. كل فترة المونديال ربحوا اكتر ما مطانوس تريدينج، اصلا كله ربح، مجرد تعملوا طلبية من عند مطانوس تريدينج عم تاخدون بسعر الجملة. شو بيخطر عبالكم؟ شو بدي عد لعد؟ مع كل اوردر فوق 30 دولار بفوت اسمكم بالسحب لحتى تربحوا جوائز قيمة. عم نحكي يعني الجوائز رح بتكون بلاي ستيشن بي اس 5، رح بيكون في تليفونات موبايلز، يعني رح بيكون في فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها 100 دولار من عند مطانوس تريدينج. يلا بلشت اجواء المونديال عنا. بعد 9 ايام لانطلاق المونديال، فإذن كل ما تشتروا من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت ب 30 دولار اسمكم بيدخل بالقرعة، إذا بتاخدوا ب 60 دولار بينزل اسمكم مرتين بالقرعة وفري ديليفري. يلا اسمكم بفوت مرتين بالسحب. يلا طلع بالي موبايل. بدينا عيد زواجنا بعد 9 ايام، إذا بدك تجيبي لي كادو جيبي لي موبايل. أقولك ما بيزعبروا بمطانوس تريدينج، إذا طلبت من عندهم ما بربحوني. بهاء وحمدان من غريف الشوفي، صوت صباحك. كمان فيكم تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج من خلال الواتساب 03-92-92-83 03-92-92-83. هيدا رقم مطانوس تريدينج. يسعد صباحك ريتا بن زحلة، كمان يسعد صباحك من تعالبيه.

يلا ان شاء الله بتزبط مع وزير الاعلام الدكتور بول مرقص بنصير نحضر تلفزيون لبنان. اصلا انا بحضر تلفزيون لبنان, بحضر بالليل, بحضر ابو سليم وابو ملحم وعشر عبيد صغار. يلا عندهم روجيه صقر بدي وجه له تحيه. ابو الرور اذا عم تسمعنا بشرفك, ميلينا بتحبك كثير, حب اتعرف عليك. اذا عم تسمعنا احكيني على رقم الخاص, معك رقمي. وينك روجيه بموت قد ما انه مهضوم. مره يا الله مثل مع عاصي الحلاني بمهرجانات بعلبك, بموت روجيه, طوله متر و40 سم. ماشي, كل ما فوت على الويب سايت او على السوشيال ميديا تابع لتلفزيون لبنان بلاقي روجيه, حقيقته بحس بنام بتلفزيون لبنان. عم يستقبل الضيوف لانه عم يحتفل تلفزيون لبنان ب 67 سنه. يا ويلي 67 سنه. شربوا

الكل بدي اقول لك ميرسي على يوم الاحد لانه امبارح ما قدرت اسمعكم. كان يوم من العمر بميروبا. شكرا لك ولبلدية ميروبا على هالاستقبال الحلو. ساندي بليك يا ساندي ليه ما سلمت علينا كنت بميروبا؟ او اكيد سلمت علي ما سلم علي ناس ما رح اتذكر. انشد لي ميروبا دغري مدينة بس تقول ميروبا. بتحب ميروبا صارت أكثر من سبع.

تحطيها مبارح، لأنه مبارح كانوا كل المستمعين اللي شاركوا معنا عم يحكوا عن هالنهار الرائع، هالهايك الرائع يلي عشناه نهار الأحد بميروبا من تنظيم بلدية ميروبا. شكرا، بما أنه فتح المجال هلأ من جديد بدول شكرا من القلب لكل الأشخاص يلي شاركونا ويلي إجوا من مختلف المناطق اللبنانية يلي هيك زادوا وأضافوا بجوهم الحلو كتير وحماسهم يلي زينوا هالهايك بميروبا على ضفاف نهر ميروبا. هذا مش هايك، كان مهرجان، لأنه بلشنا مع البروباراد ومع الترويقة من عند انطانوس تريدينج. لا لا لا، بس هيدا السكاي فول قصة كبيرة، بطلنا ندعس على الأرض، حسينا حالنا طايرين نحن وعم نشرب الانرجي درينك هالمشروب الطاقة من عند انطانوس تريدينج، حسينا حالنا طايرين، ما حسينا بالتعب. ليش البيك رولز؟ قال رجعوا عم بضيفوا الناس منقيش، والناس كانت شبعانة بيك رولز ومولتو كرواسان. كانت فرصة حلوة لحتى نحن وياكم نكتشف سوا جمال طبيعة ميروبا على النهر. حتى في ناس من المنطقة ما كانوا نازلين على نهر ميروبا وتفاجئوا بهالجمال وبهالسحر. ما صار، ما كان صعب، كثير حلو التريل. يلا عقبال ما نعمل نشاط تاني. تعرفوا الأجمل بهاللقاء الحلو أنه التقينا بأشخاص كلهم بحبوا الطبيعة، يعني العائلة كلها كانوا جايين، الأم والبي والولاد والكلاب بالظهر. شو كان في كلاب؟ شكرا من القلب وباسم بلدية ميروبا إلى أنا عضو من أعضائها وباسم رئيس البلدية إلي سعادة، بنشكر كل يلي شارك معنا وساهم بإنجاح هالنشاط الرائع يلي هو حديث الناس. وإن شاء الله نلتقي دايما بميروبا، بوعدكن بمحطات وبنشاطات جديدة بأوقات أجمل أجمل. ميروبا كل الضيعة الحلوة، كل الضيعة اللبنانية حلوة، فسبحان الله كل واحد عنده انتماء لضيعته. أنا مجنون بميروبا. يلا ناطرينكم دايما عنا بميروبا، تابعونا لحتى تعرفوا كل التفاصيل وشو في نشاطات بميروبا. شكرا لكل المعلنين يلي كانوا معنا من مطانوس تريدينج للمولاندور لمياه البردوني، شكرا لكم. شرب التنورة تحية كبيرة لك. رجعني على لبنان، بك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا. بفتكر يمكن قد ما بحكي عن ميروبا على الهوا رح يجوا فرع المعلومات يسحبوني. ليه ما بتحكي عن شادر عكار؟ ألان بعت لي معلومات عن شادر عكار لأحكي. رجعني شربول، صار لي زمان مش حكيك، مشتاق لك كتير ولاملينا، ويسعد صباحكم. طب انت مين؟ بس بعتلنا اسمك، انه مشتاق لي لقلي ولاملينا، او انت مين؟ فرع المخابرات، مديرية المخابرات، هيئتهم مالينا بدين يشدونا. مش بس فرع المعلومات، كمان مديرية المخابرات. يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ والأثار والخلود؟ شو عملوا فيك يا صور؟ كرمال مين ولشو ودفاعا عن مين؟ دفاعا على الأرض؟ ما نحنا تحركشنا بهالست صواريخ. كل مديرية المخابرات بظهرك شربول، ما عنا شك عم نمزح. يا وي اللي عم شر، واسهر بأرض الشوف عكار والكوف. ليش ضيع الشوف أحلى منا عكار؟ لك عمي بعكار في مناطق بتاخد عقل، لقبيات وعند إد عودين. شي مرة طالعين على عودين، شي مرة لازم نعمل هايكينج بعودين. لك
هون انا ملزق بلبنان مفل، منسافر جمعة ماكسيموم وبنرجع لبنان. صار لنا فرص انه نهاجر وفتحت قدامنا افاق وانفتحت اذاعة كرمالي بسيدني استراليا اللي هي صوت الغد، وما قبلت روح. يلي بيكذب ما بيسترجي يقول على الهواء، صوت الغد انعملت كرمالي يلي موجودة باستراليا وبمسعى مني. تحية لصاحبها طوني اسحاق ابن بلدة عمار بقضاء صغرته. لا لا مش مهضومين، مش مقبول. شو مهضومين هالشبان؟ شو اسمهم دخلك منينا يلي بيعلموا الفوكابولير صغرتاوي؟ يا صباح الفل يعني حاطين لها يا بليز. بتعرفوا هيك لنعمل تصويت. يلا اول حدا ينقي غنية، مين طالع عباله شي غنية بس كون موجودة عنا. يا قصص شو هالمدرسة الحكمة رح تزرتون هديك اليوم؟ الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة. مش معقول شو هالصرح التربوي الغير شكل. يا قصص آدم هلا مرق لآدم وعبير نعمة عزمان الماضي حبك يا ولد. لك شو عتيق لك أبو رامي بده حبك يا ولد عذاب الماضي وتمحينا أوليبان. يا ويل أكتر شي عم يتسمى قدامي أوليبان للعميد الدكتور زياد مراد. أنا بدي أخبر كل الأهالي اللي عم يسمعونا أنه مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة صار عندهم فرق إنجليزي للسنة اللي جاية، بس ضروري تسجلوا أولادكم من اليوم. عندهم فرع انجليزي اكيد بالاضافه للفرع الفرنسي وكمان صار عندهم للصعوبات التعلميه، صار عندهم فريق متخصص للصعوبات التعلميه. وهالشيء بتعرفوا ما بتلاقوه بكل المدارس. عم نحكي عن مدرسه الحكمه ماريو حنا مارون بعين الرمانه. لكل التفاصيل رقم مدرسة الحكمة سجاس سان جون مارون بعين الرمانة 81-533-027. هيدا الرقم 81-533-027. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة صدقوني خيار كتير مهم لتلاميذكم. شربول احكي لنا شوي عن ضيعتي اللي بحبها كتير والله يحميها لعين قبل. انت من عين قبل؟ شو حلوة عين قبل ورميش ودبل وكل هالجنوب، ضيع الجنوب. زاهي من أستراليا، زاهي عم بيقول لي أنا من عين قبل. زاهي دياب من أستراليا. لك لبنان كله حلو، مش بس ميروبا ومش بس الجنوب. واو واو واو، حدا عم يبعث لي صور من كفر متى، بيقولوا لي شربول عزمينك تيجي تعمل احلى هايكينج عنا. عنا نهر ومطحنه حلوه هاله. شو حلوين هالصور.

0: خير شربول ومالينا. عن جد نهار الأحد كان أحلى نهار بميروبة. مرسي هلا أنت زينت هالنهار. لك عمي معقولة مدام إنعام جبت لها على الهايكينج سلتين فراز؟ فراز بدون مواد كيماوية. شو اسمه مشروع قالت لنا؟ فوي فيرت. انتو فايتين بنهر الكلب بوج مطعم ديوان الشيخ في مساحات خضرة كبيرة. مشروع اسمه فوي فيرت. بتروحوا بتقطفوا الفراز بإيدكم وما في مواد كيماوية. وهلا بالصيفية بيفتحوا بالقلايعات بكسروان. ليلة أو بكرة بدنا نطلع على بيريفون. ليلة أو بكرة الافتتاح الكبير لبيريفون التابع للباكس كافي. أيام أبو شقرة كمان كانت طلبة أوليبان للعميد الدكتور زياد مراد.
1: جور شعر بيان كيف نحط نيت وإلك رايحين على المدرسة وزوني معك شربي لوغايا.
0: شربي لوغايا إذا بتبعتوا لي مقطع عم بتغنوا غنية وائل كفورة بمرقة ما تمرق يا ميلينا إلا ما يبعتوا. إذا ما غنيتوا ما رح أبعت ما رح نمرق. بدي أشوف قدي حافظينا حبك يا ولا.
2: بونجور شربول بونجور ميلينا. وين فينا نلاقي فرن للبولندور بالثوب الجديدي غير منطقة وين في قريب؟
0: والله المولندور أنا بعرف الفرع الرئيسي بجعيطة وعندهم الفرع الأول بيجلتون عندهم على أوتوستراد حراجل عندهم شمال فتحوا بضيعة كتير حلوة اسمها بي سبعل مش سبعل بي سبعل وعندهم يمكن بالسبتية بكتير مناطق بس بجديدي ما فيه.

0: هذه الغنية بنهديها من ملينا لرحلات أبو رامي.
1: صباح الخير خي شربل، لك أنت مجنون ببيروبا ونحن بجنين فيك وبإذاعتك وبصوتك الحلو يا كبير. سعد لي صباحك توتم وبي فوق الطارة.
0: لك يا توتم ما في أعظم منك، بس مش إذاعتي، يا ريت عندي إذاعة. تحية لبيت المر، سجاد المر ومدامته جيسيكا ورد المر.

0: سعادة ولك يا شو أنت بلبنان جيت من نيجيريا لك اشتقنا لك يا أبو الشوق اشتقنا نعمل شي جزورة على البسكليت
1: صباحو شربول صباحو ميلينا اشتقنا لكم يا عمي يلا إن شاء الله يكون نهاركم حلو إليديف
0: إلي بهدلتنا مبارح هاتك ما كنت على السمع حكينا مستمع اسمه إلي ديب وما بعرف شو طلب مني قلت له بنفذ لك طلبك إذا بتبعت لنا مقطع مغنى من غنية وائل كولي الجديدة طلع غير حضرتك فهلا بما أنه حكيتنا بدك تبعت لنا مقطع من غنية وائل كولي الجديدة
2: شفت ومسرق بيته
0: لا حكاني
2: ولا حكيته

0: شو حلو هالميلودي. تحية كبيرة لكم مهضومين. شو اسمهم؟ بدي ارجع اسمع اسمهم لانه طلبوا الغنية وقلت لهم اذا بتغنوها بتمرق لكم اياها مليون.
1: خجور شاربين هي بنحط نية وإلك رايحين على المدرسة وزورني معك شربي الوقاية.
0: شرب الوقاية كثير كثير مهضوم.
1: شفتوها مسرق بيته لا حكاني ولا حكيته. شفتوها مسرق بيته لا حكاني ولا حكيته. بتضلوا يتطلع في عيونه ما تركت عيني شو مشتاق لي حسيته.
0: مش معقول شو مهضوم هيدا شرب اللي عم يعمل

0: رمزي حسن شو هيدا؟ بعت لي رمزي حسن صورة بيتهم بش اسمه الضيعة عترين. شوف شو هيدا؟ خلي صوروا فيه مسلسلات وفيديو كليبات. شو هالبيت الحلو؟ شو هالقعدة؟ شو هيدا السنديانة اللي قدامه؟
1: بونجور مدينة، نهارك مبارك يا رب.
0: انت واقفية على الفويس
1: مدينة، انا عزبك عم بحلم برفيقة لهادي يونيس بهدية لابن خالته، لابن خاله اللي حبيب ومرته نجوى اللي نزين هلا على شغله. مرسي لألك ونهارك مبارك يا رب.
0: جورج حبيب منك متعصب الى دير القمر ابدا، لا الهلا بتمرقها مدينة. يلا شو اشتقنا له لهادي يونيس.

0: بونجور شاربيل، بونجور مانينا، نهاركم سعيد يا رب. وانا هلا طالع على كسبة.
1: كسبة عشق. واو ليا ليا بعتت لي صوره لمينا جبيل، يا الله مبين القلعه وهش خطير. انت من جبيل اكيد عم تقولي لي جبيل العشق بالنسبه لالي، في احلى منها مدينه جبيل؟ اديل عم تقولي مش معقول شو مهضومين هالولاد اللي غنوا. عم بيقولوا لي اللي عملت الميلودي جايا مش شربل. جد يلي بعتولي البيت صورة بيتهم بعترين الشوف، عم بيقلي لا شربول هيدي صنوبر، شجرة صنوبر، وفي عنا توت شامل لحدها. يا ويلي على توت شامل.

0: بحبك. يلا كل حدا بالسيارة معه حبيبته هلأ، مرته أو خطيبته أو صاحبته، هلأ بروم صوبة وإلا بحبك وترقى بوسة.
1: بحبك انت وبس.
2: هاي شايفة كيفك؟ يوم روحة على السيتي آي، وأنا اسمي جميلة. باي
0: باي. وين رايحة؟ خليكي معنا. شربل ومالينا، تحية لكم، نهاركم مبارك. جيجي سوسو، شو العيلة سوسو؟ في مولان دور عنا بالروضة.
3: يعني طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير. ربنا يديمكم نعمة بحياتنا. ريتا حداد.
0: شكرا ريتا، تحية كبيرة لك. فإذا ما تنسوا انه البي ريفون يلي تابع للباكس كافيه الليلة او بكرة رح بيصير يستقبلكم على بولفار ريفون بوسط كسروان. بي ريفون والباكس كافيه بيستقبلكم من 8 كل يوم.
1: رفيقة عمري بهالضرات انا وهي سوا، نكون حكاية شعر
4: شربيل. بونجور لجميع المستمعين حبيبي. والله جينا جمعتين عملنا أول البنت البنوت، وبعد جمعة رايح
0: أربعين مبارك.
2: هاي شربيل كيفك؟ منيح؟ نحن رايحين على المدرسة.
0: قدي مبسوطين بالبابا موجود هون عندكم حدكم بلبنان.
1: خرطش ع خدود النجمي، اكتب اسمه وتكتب اسمه.
0: تربول لي عم تقلي اكيد انا جبيلية ومن بيت زعرور. شو غيره بك رئيس البلدية وسام زعرور؟ هلا صار في تحدي بصور الضيع. هلا عم توصلنا صورة كتير حلوة من العذرة بفتوح كسروان. الفتوح حلو كتير. صورة الكنيسة والخلفية الباك جراوند الغروب.
5: أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق.
2: بونجور شايفين.
0: بونجور.
2: أنا سيفانا رايحة لإيكول.
0: برافو سيفانا. أنا كتير بحبك وهيدي البوسة من مالينا، قلت بعت لك بوسة.
5: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.
0: عم بقول لي جورج دو باري، جورج دو باري عود عقل، مش ناطرك تقول لي. قال لي قوم حضرتك بلش، قوم هلا بوس مالينا.
5: سموح الحكي بالقفا بس
0: اترك الهوا يلا رايح.

0: جورج دو باري. انا هلا حد ملينا عم بحكي حد ملينا.
1: هاي جورج واجو
0: وهيدي بوسي.

0: توفيق مين منا ما بيعرف المثل يلي بيقول نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير، بس مين عم بيطبق المثل؟ عم نوع بكير بس ما عم ننام بكير، بالخاصة هلا بس يصير بيرة يفون حدنا. أنا مكتملة معي، يعني طلع لي جلسة الخوابة بوجه بكفر دبيان، يوم إيه يوم لا. هلا طلع لنا مطعم جديد حد بيتنا، قديش في كتار من المستمعين بيقوموا بكير بس مثلنا أنا وميلينا ما بيناموا بكير، وهون المشكلة. القصة مش بس أنه توقعوا على الساعة 5 أو على الساعة 6 الصبح، المهم كمان أنه نعطي جسمنا حقه من الراحة ومن النوم. تعرفوا لأنه الحكيم دايما بيقول لي ما تقول أنه بتنام بعد الظهر، بعد الظهر ما بتعود عن يلي راح، اللي راح راح، لأنه النوم منه صدقوني وقت ضايع. النوم هو مثل النوم مثل الشارجر، كيف تشحنوا تليفونكم. النوم هو الشحن الحقيقي لجسمنا ولعقلنا. فضروري ضروري اللي بيسهر كتير وبيقع بكير يخصصوا لحالهم ساعات نوم كافية، يعني جربوا مش كل ليلة تسهروا.
1: ولن أحب سواك، لا أطلب غير هواك.
0: صدقوني أنا بعرف الفرق، يعني بس شي مرة نام مثلا شي 10، وأنا لأنه دايما بوقع 4:30، صدقوني تاني يوم بحس حالي أريح كتير على الإذاعة، وحتى كل نهار بحسه منتج أكتر ومريح أكتر ونشيط أكتر.

0: يحبوني.
1: لك يسعد صباحكم يا أحلى عالم.
2: هاي شربي good morning. هل اسمي سيرين وهلا رايحة على المدرسة أعمل exams. بعد عندي exams for two weeks برجع بخلص مدرسة.
1: يلا good luck.
2: وإخوتي زين ورمزي اليوم عندهم fun day لأنهم بكيجي وانو بخلصوا مدرسة.
1: واو
2: يقولوا لك
3: هاي شربت.
1: لك يا عمي ما أطيبكم وأهضمكم، بس وقت يلي بتخلص المدرسة ضلوا اسمعونا مرة بس مرة بالأسبوع، قوموا بكير

بيسمع صوتك وما بيقدر يكون رايق. انت الرواق كله. ميرسي غسان. هاروت يسكزي كسيرام، شو هيدا اللينك اللي بعت لي؟ ما رح ارتجل وافتحه على الهواء.

0: بعت لي على رقم الثاني. سليمان بشارة يسعد صباحك. ولن
1: اختار ما ليس لي. ضحكت يا شربول والله. طلع نفس الاسم بس غير حدا كليا.
0: اي دي دي.
1: طيب كرمال هيك بقول لك. شفتوا مفرق بيته لا حكاني ولا حكيته. شفتوا مفرق بيته لا حكاني ولا حكيته. بس ضلوا يتطلع في عيونه ما تركت عيني. شو مشتاق لي حسيته.
0: حلوة منك. يلا عبوا راسكن. لا حكاني ولا حكيته. شو كريم أبو الراس مبسوط؟ كيف نيحة؟ شوف

0: بلو ميلينا. انا اسمي ناي، بدي اقول له هاي لبابي، انا بحبكم كثير، بحب اللي صار يا الهي.
1: واو نيلو البابي يلا بلشنا التلفنو على جوار الدير، هذا المشروع الحلو اللي بوش دير مارشال بالبعنية. شو حلو تاخدو شاليه مشروع هيك خرج العيلة، وبالليل تقزروا ماشي 10 دقايق بتزوروا ضريح مارشربل، وبترجعوا بتركبوا السكرة، حتى فيكم تطلعوا تعملوا بيكنيك بجوار الدير.
2: مارشربل كيفك منيح؟ نحنا كتير منحبك، نحنا شربل إلايا وياسمينة.
1: لك يا عمي شو بعمل فيهم أنا هالولاد؟ إذن جوار الدير مش بس فيكم تستأجروا شاليه وأسعار كتير مقبولة، هيك صدقوني هو فاميلي بزنس، مشروع منه في فلسفة وزخرفة، بتحسوا حالكم قاعدين بالضيعة بقلب الضيعة، مشروع رائع قديم. فيكم تطلعوا إذا ما بدكم تناموا فوق تعملوا بيكنيك، عندهم ساحات للبيكنيك، بدكم تجيبوا معكم منقل، بدكم من عندهم يعطوكم منقل فحم. تصوروا انتو عم تعملوا بيكنيك وكل شوية تبرموا صوب الدير وتصلبوا ايدكم على وجهكم. شو حلو هالمشروع.
0: هاي شربل، انا سيالا عجردوري.
1: رايحة الجردولي؟ وين هي جردولي؟ واو واو واو ايه، بس مش حلو حدا بعتلي صورة قطيع معزة، ليه بيقولوا انه ما تتصبحوا بقطيع معزة؟ ذيك المعزيات بيض مثل التلج. واو وين بأي منطقة هيدي؟
3: يا صباح الورد.
1: لك صباح الورد لكل المستمعين، أغاني أغاني. بعد ربع ساعة بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت.
3: صوت عصافي كتابة قهوة في الشرفة تسعد الصباح.
1: يا الله وحيد الله، بتذكر اوقات انه كيف بضل يقولوا مثلا حدا بيقول انه برنامج ميراي كوبي بيست نسخة. يا عمي كيف إلك عين تقولي انه ميراي مزرعاني بتقلدك؟ لك كيف إلك عين؟ بدك تبخري نيعك مش تمك، نيعك بس تجيب سيرة ميراي مزرعاني معلمتك وأستاذتك. لك يا عمي ميراي مزرعاني بس طلعت بالفترة الصباحية نحن وياها، ولك محيت كل البرامج الصباحية. مين بيوفقني بالرقم؟ يلا إذا بكون تحجزوا بمطعم جوار الدير، مش مطعم، هالمشروع الشاليات، 03-141-104. يلا حفظوا الرقم، ما عم بمزح، رح نقي اي ويك اند رح كون انا وميلينا بجوار الدير، بدنا نكون كلنا اخدين، هن 4 شاليات بفتكر 4 يمكن، بدنا نكون هيك 4 شاليات كلنا بنعرف بعضنا. 03-141-104.
3: نور بناس طلعت.
4: هاي ربك صغير، هاي هاي شرب الاسعادة،
1: هاي شرب الصغيب، هاي اهلك فرد بيان. بكا بكا عم تسمعنا،
5: حبك يا متعب قلبي.
1: رايحة الويزة وعم تسمعنا على مدرسة سيدة الويزة،
5: حبك يا متعب قلبي.
1: سلينا على البير حنة الطيار، بوصيلنا ايه، بحب البوسات. بوسات من الأولاد المهضومين مثلك، حتى ما تفهموني غلط. جيجي سوسو بدها تطلع معنا على، عن جد اسمك جيجي سوسو أو عم تدلع حالك؟ بدها تطلع معنا على المدينة، أي متى طالعين على جوار الدير لتحجز. صباح الخير شربول من حاصبي المتن، واو شو حلو هالمنظر. طوني هاشم،
5: اللي اشتقت لك مرة عغيابك.
1: جان دارك عم تقلي كتير مهضوم شربول وكتير صريح. أنا بتعرفيني بفتكر جان دارك، اترفقنا بالسفر سوا وأنا ما في شي مخبى.
6: شربيل صباح الخير يا رب، وإن شاء الله بيكون نهارك حلو أنت ومدينة والشيخة ميراي، ميراي شيخة بالنسبة لنا
1: أستاذتنا،
6: وانت عم بتكبروا لهذا الشخص اللي عم ترد عليه. نهارك سعيد يا رب.
1: نهارك أسعد، تحية لك.
7: انه هي على اساس ما عملت كوبي بيست لما سرقت الجينجل تبع اول بروجرام كان لمدام ميراي وخلته لبروجراما.
1: لا عم بمزح عن جد جويل، تحيه كبيره لك. لا خلص عن جد نسوا الموضوع، خلونا عم نحكي له عن جوال الدير عمار شربل. شو مش أنا شرير؟
8: بونجور شربل وميلينا ومدام ميراي. مش تبيض وجه ولا شيء، ما في حدا يقارن حاله بمدام ميراي. مدام ميراي تاريخ، ما بعرف كيف بيقدروا يقولوا عم بتقلدنا. يلا بونجورني معكم
1: تيريس.
8: حلو
1: تيريس، شكرا لك على شهادتك وحياة الله. ما بنقعد محل أنا وميلينا، يمكن يكون لنا زمان مش شايفين الناس أو أول مرة. أول شغلة بيسألونا عن ميراي، أول مرة، بعدها مثل ما هي، بعدها حلوة، بعدها ضعيفة، بعدها جسمها حلو. يعني كل الناس عندهم هاجس ميراي مزرعان اللي كانت بس تطلع على الشاشة تقعد الناس ببيوتها. يلا بتطلع اليوم اي ليله بدنا نطلع على قلعه ام رامي. ملينا شو هالقلعه ام رامي؟ مش معقول، شو هاللقمه، لقمه ام. شو حلو السوغان اللي حاطينه على المسرح، لقمه الام بتجمع وبتلم. كل سبت عندهم سهره كتير حلوه مع فادي الجميل، والاحد جلسه عود مع جوزيف عيسى. ايام عليكم تربول، وقت كانت مدام ميراي وين كانوا الكل أشياء ظاهر. ليك ليك هالصورة اللي بعتنا إياها إلي Eyes of Lebanon، وين هيدي؟ وين هيدي بشوف؟ Eyes of Lebanon معقلين؟ واو واو واو، شو المنظر الحلو.
0: شربيل كيفك؟ منيح
1: انا منيح.
0: انا هلا رايح المدرسة وعم نحضر لحفلة عيد الام، واليوم عنا تدري، وكمان حطونا غنية يا وردي يا وردة البستان. انا اسمي يوم
1: يا وردة البستان. مين بغنيها؟ او هو بدي غنيها بالمدرسة يمكن. مالينا بتعرف تذكرت شغلة، ليه وقت الهايك بميروبا ليه ما طلبنا من مطانو ستريدينج؟ أولك ما كنا عارفين انه رح يجي هالقد كلاب. شو كان في كلاب مع الناس؟ كنا حرام جبنا لهم تريتس او دراي فود من عند مطانو ستريدينج. كمان هن بيطلع لهم.
9: بونجور شربول، كيفك؟
1: بونجور
9: كيف عاملينك؟ بدهم كتير كتير تيصيروا بصفة لمريك. الله يحميها.
1: طول بعمرك ست انعام، ميرسي عم حبتك.
0: هاي شربيل، أنا ريتا، هلأ رايحة عليك وقربنا نخلص وأخيرا
1: نيال قلبك. بس لا، ما بدي أنا أخلص شرب، يا ريت ما بيخلص. يلا مين جرب الفولت ماكس؟
10: دور أنا إليو كيروز. مش أصلا في برنامج صباحي غير ميراي مزرعاني وشربيل سعادة، ما بيطلعنا غير هول الإذاعات على الراديو.

0: تربول من بعد ما بطلت مدام ميراي تعمل برامج على التلفزيونات ما بقى في برامج تنحضر للمنوعات. بونجور شربل. وقت كانت ميراي مزرعاني ما كان في حدا أحلى إذاعة أنتو وأحلى مذيعين معك ماري حايك. ميرسي ماري، تحية كبيرة لك. واو، حدا عم يبعث لي فيديو من شوان بفتح في سروان، شو حلو. سامي بشارة، شكرا لك. عبالي لا يرمى بالحجارة، لا ترمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة، لأنه أنتو ناجحين ومميزين ونمبر ون.
1: يا قلبي
0: الله يا ابو الميش
1: واتكل قلبي
0: مشال خوري
1: يوم كنت مفكر معقول تحب هالقلب.
0: صباح الخير شربول من وسام سرور لبيت العقوري وابو هيثم حمود يلي عم يسمعون كل منين عم يسمعنا.
1: كنت مفكر معقول
0: ليك الفولت ماكس، شاف لوران معلوف بعت لي صوره للماشين تبع الفولت ماكس، هذا دليل انه راح لعندهم اخذ موعد. اذا بدكم تاخذوا موعد لحتى تريحوا سيارتكم تريحوا الموتور ويخف مصروف البنزين، اتصلوا بفولت ماكس على الكول سنتر وخذوا موعد. هن فروعاتهم موجودين بطبرجة، بعبدة، زحلة، الدورة، صيدا وطرابلس. رقم فولت ماكس 7885-1177 ب30 دقيقة أو ماكسيموم حسب قوة الموتور عندكم بسيارتكم، ممكن تاخد وقت منهم 50 دقيقة ماكسيموم، بنطفولكم موتور السيارة، السيارة كلها بترتاح، قطع الميكانيك كلها بترتاح، بتحسوا أن السيارة عم تتنفس ومرتاحة كتير، بخف التلوث، بتصير تحرق كربون مثل ما لازم كربون، وبيصير كمان مصروف البنزين أقل بكتير. هيدا رقم الفولت ماكس الكول سنتر 7885-1177.
2: هاي سيرفن، أنا سور، أنا أحبك كتير.
0: أنا بحبك.
3: بونجور، كيفك؟
0: بونجور مختارتنا.
3: يعني مين هالواثق من حاله ليحط حاله بخانة ميراي مزرعاني؟ عن جد شو هالست المرتبة، ولك ضحكتها بتعطيك أمل، بس ضحكتها، إذا ما حكيت، بس إذا ضحكت من أول ما بلشنا نحضر تي في أو بالأحرى يعني صرنا نتابع، نحن بس نكبر نتابع، صرنا نتابع ميراي مزرعاني ننطرها، وهلا عم ننطرها هون على أغاني أغاني.
0: تحية لك مختارة عميق، شوف تحية كبيرة لك مدام سامية.
4: طبعا ما بقى في برامج تنحضر. بعدين هن كلهم بيغاروا من مدام ميراي، ما بيشعروا المصيرة بالنهاية.
0: بدنا نسكر الموضوع،
4: طبيعي هن غيرانين، لأنه طلعت إذاعة أغاني الأولى بين هالترطي.
0: لا توت
4: يعني. يعني مش عارفين كيف بدهم يكسروا الدنيا ليوصلوا، بس مش رح يوصلوا.
0: لك عمي روقي، حاسك حملة عصا ولحقتيهم، شو هيدا؟ لك أغاني نمبر ون، شئنا ما أبينا، أنتوا اللي طلعتوها نمبر ون بحسب إحصاءات شركة ريتش.
5: بدو مين يبوصلنا إياه لحنا الطيار يا كبير.
0: تحية لك صديقنا شربول، أنت المورفين بالنسبة لنا. مرسي سمر، المورفين يعني شي منيح. ميراي سمر حلو، عم تقول لي أنت مورفين، حملتي لي أنت شي تاني.
6: هاي شربول، كيفك؟ منيح؟ أنا بتمنى لك نهار حلو أنت وميلينا. رانيا صغيب.
0: شكرا رانيا، ميالكم برئيس هالبلدية حرام يا رزق. ميروبا بفيترون أكيد. واو واو واو، مين بعت لي صورة ميروبا؟ دوري حكري، صورة بين ميروبا وأمز. جان يسعد صباحك. سامع حلو، عم تقول الشربول حلو فيك انه انت مشاغب وصريح.
1: باختياراتي
0: شربون انت الاكسجين. ميرسي كريم.
7: شربول يا شربول، طيب بدي اقول لك شغله،
0: قول
7: انه الاذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على احلى بروجرامات اغاني.
0: يا الله بهضمك، هلا عم بيعانوا مزبوط، بشيلوا بحطوا به شربول اكيد اغاني نمبر 1. ميرسي رورو. مارك عم يسمعنا بيحشوش بيفتح كسر وين، تحية كبيرة لك.
8: يسعد يا صباح اخي شرغل، بس ما كامل مدام يراي وين كانوا هالكريكيب.
0: لا
8: بليز، انتو عند الصبح مثل حبة البنادول لوجع الراس يا اخي شربل.
0: لا بليز،
8: انتو مدام يراي يسعد لي صباحك وصباحة.

0: الفنان مجيد الجردي، تحية كبيرة لك. بعت لنا شموال.
1: بونجور، نحن حنوصل على المدرسة الشانفيل.
0: واو.
1: وبدنا نقول لكل اللي عم يسمعونا بونجورنا، ونحن سيرينا ياسمين.
0: يلا في أعظم منهم هالمستمعين بيعملوا ديو على الهوى. يلا بعد ثلاثة دقايق بتسمعوا ميراي وبتستمتعوا بصوتها. ماشي لحود أطربنا، بعت لنا شيء على هيك شيء موال، شيء ترتيلي لقلب يسوع. بونجور كمان لريمي ولا إيلاي وسمير. نعم، لاجي لحود أبو سمير.

0: سمير لحول تحية كبيرة لك.
1: يسعد صباحك شربولة، يسعد صباحك، نهارك مبارك يا رب، من هالليلة بالحتمر شرب، نهارك مبارك.
0: يلا بدك تلاقينا يا شوقي ايش ليلة بس نطلع ننام بجوار الدير بعنية، بدك تلاقينا ما تقلي لا. اوعى يلا، مين بده يحجز بجلسة الخوابي، مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان هالسبت او الاحد على الغدا؟ يا ويل الاحد، مهرجان كان عندهم، مهرجان بكل معنى الكلمة، معقول غازي نجم ما بيخلي طاولة، بينزل على كل الطاولة، بغني قدام كل الطاولة، بيحترم كل الحضور. إذا بتكون تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي وتقضوا أوقات حلوة وتستمتعوا بمناظر ولا أجمل من هيك، فتحوا التراس الصيفي 03-554-332 03-554-332.
2: بونجور شربول، بونجور ميلينا، بونجور لكل المستمعين، إن شاء الله يا رب يكون نهاركم حلو. أنا حابة أقول شغلة لمدام ميراي.
0: تفضلي
2: مدام ميراي.
0: عم تسمعك.
2: أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق والباقيين كلهم تحت تحت تحت، منحبك قد الدنيا، بونجور نايلكم، معك سليم.
0: يا الله بهضمة ميلينا، خلي ميراي ترد عليهم من عندك، خلص بليز، ما حدا يبعت بقى لميراي وما حدا يجرح بغير مستمعين. يلا ميراي رح تسلم عليكم من حد ميلينا مش من عندي، إلا أنه ناطرينا، لأنه
3: شور لكل المستمعين. هاي أنا بحبكم أكتر من ما بتحبوني أنتو. أنا بدي أقول له لشرب الحبيب قلبي مرسي، شفتوا شو حلو هيدا الشغل اللي ما فيه غيرة وما في واحد بده يطلع فوق التاني وهيك. أنا بحكي عن شربل بحب وبي
0: إيه، بس مين أنا لتحكي عني؟
3: قدامك لا أوعى
0: ميراي، أنا دايما بقول على الهوا، ما بدنا نعمل كومبليمنت على الهوا، إنه أنا من أنا بمحي كل شيء اشتغلته مع غير مذيعات، بمحي كل شيء. وقت اللي اشتغلت معك هيدا كان حلم، لا عن جد هيدا حلم من الأحلام حبيبي. وأنا بس كنت بغير إذاعة ووقف، ومش أنا اللي وقفت اللي مثل ما اتهمت، بس وقفوا الفترة الصباحية. أنا أول اسم ما كنت بعرفك، بعرفك إنه مستضيفيني كذا مرة على التليفون، بس كنت بإذاعة الشرق أكيد بنعرفك من التلفزيون. قلت لهم أنا حلمي إنه إذا بتقبل مدام ميراي مزرعان تشتغل بالفترة الصباحية. إذا بتتذكر أنا لما أنت الاتصال فيك
3: مزبوط
0: وعدنا ونحن ناطرينا بمطعم بدبي، وصلت ميلينا ميراي، فكرناها جاي تصور بالتلفزيون، هي جاي من غير إذاعة يعني، توصلت لعنا تسلمت علينا، كنت قاعد أنا ومدير الإذاعة، كل العالم بالمطعم قاموا يسلموا عليها
3: حبيبي. خليلي إياك يا شربي.
0: يلا ميراي، كل المستمعين ناطرينك ومحمسين لحتى يرفقوك بهالنهار الجديد. يلا موفقة،
3: تسلم لي كلك زوج، باي باي.
0: بس ما تكترين لنا كتير كافي دو برازيل،
3: I love you،
0: خلي لنا شوية كافي دو برازيل لأنه نشف ريق جاي اشرب
3: اشرب كبية
0: صحتين.

0: لنهاية لقائنا وأول قسم بفترتنا الصباحية. صارت ستة بس أكيد فترتنا بتكمل للعشرة، وهلأ مع ميراي مزرعانة من قلب بيروت. بس قبل ما أختم حبيت هيك أخبركم عن تجربة امبارح. أنا وميلينا كنا عم نتعشى، حبينا نكون موجودين بمطعم مش بعيد عن بيتنا بميروبا، مطعم كتير حلو بموقعه بتعرفوه على الطريق العام، كان اسمه شينابيل. على الطريق العام انتو نازلين بنزلة ميروبا، بصير اذا رايحين من ميروبا صوبح راجل قبل ما توصلوا على الروبوان على يمينكم بين هالصخور، هالمنطقة الحلوة كتير يلي كتب عنا امين الريحاني، قال سميها متحف الصخور بكتابه قلب لبنان. مطعم اسمه كنز، عن جد كنز بقلب طبيعة ميروبا بين هالصخور على الطريق العام. بدي بلش ادعيكم لحتى تطلعوا تجربوا لقمة مطعم كنز على اوتوستراد ميروبا. ادارة جديدة عندهم خبرة بادارة المطاعم، هن موجودين خارج لبنان بفتكر بدبي، وهلأ مطعم كنز صار عنا بميروبا. يعني وجود كنز، مطعم كنز بميروبا هو كنز لقلنا كلنا سوا. بدي ادعي كل المستمعين بلشوا تزوروا هالمطعم، عم بكون عندهم برامج فنية السبت بالليل والأحد على الغداء، عندهم تراس بياخد العقل. كل يلي مشيوا معنا بالهايك النهار الأحد، يعني إذا قعدتوا على التراس بمطعم كنز بتشوفوا نهر ميروبا تحتكم، الأراضي الزراعية، منظر بياخد العقل. احفظوا هذا الاسم وبلشوا جربوه، كنز على أوتوستراد ميروبا. انتوا طالعين بميروبا صوب فرية بهالنزلة قبل ما توصلوا على الرومبوان على يمينكم، مطعم كنز، احفظوا هيدا الاسم كتير منيح. بس يلا لكم رفقناكم ساعة ونص واخدنا 3 دقايق من ميراي، بس مثل ما قالت ميراي نحن برنامج واحد واكيد منكمل بعضنا. انا بلاقيكم بعد شوي مع شوية اخبار على الساعة 8، اما بصارت 6 بكرة. مرسي لرفقتكم الحلوة كتير ميلينا، يعطيك العافية، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شربل سعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي. اغاني بتقدم من قلب بيروت، اعداد وتقديم ميراي مزرعاني، اشراف شربل سعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي. من قلب
2: بيروت احنا لدناس ومع الناس،
3: انتو احلى عالم،
4: كل يوم بسمعك،
5: احلى صباح ومعكم.
2: خلينا نروح الى الربح،
6: مكرونة بلحمة
2: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
3: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
2: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت؟
9: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

ملايين أنا وشربي اللي عم بقله ليه ما حكيت أكتر عني. حبيبي شربي الله يخليك يا رب والله يخليك يا ملينا مرسي. تحية لكل المستمعين بونجور. وعيتوا نمتوا قمتوا صليتوا دعيتوا شو يا رب رزق كبير يجي لعندكم اليوم من دون أي تعب من دون أي جهد هيك انتوا سايقين ما بعرف انتوا بمكتبكم انتوا بمدرستكم وجامعتكم جامعتكم يوصلكم رزق كبير يا رب بالطريق كل المستمعين اليوم نهار جديد اليوم 2 حزيران 2026 شفتوا هالتأس اليوم شو حلو مش معقول رائع اليوم والله انه بس تطلع الشمس والضو هيك بتحس انه بيلعبوا دور كبير بحياتنا الضو الطبيعي يعني شربل تحية لميلينا رح يرفقوني اليوم لغاية الساعة 10

0: اليوم ما بدنا نزعل ولا بدنا ننقهر. امبارح كنت هيك شوي ما بعرف ليه زعلت من حالي امبارح انا وراحة على الطريق، انه بس افتح سيرة البلد والحالة بعصب ما بعود خلف، يعني ما بعود انا اذا بدكم. بس اليوم لا، اليوم ما بدي لا افتح سيرة البلد ولا احكي، لانه الحكي بيروح على الفاضي، يعني حكي حكي حكي كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: يا حبيبي كنت امبارح نبع القريب، انتو رايح شفتك يا حبيبي.
0: يعني بدنا اذا بدكم الانسان لازم يتعلم من الطبيعة انه الحياة ما بتقوم على حالة وحدة دايمة، يعني مثل ما في نهار في ليل، كمان ما في فرح دايم ولا تعب دايم، انه كل مرحلة بتفسح المجال لمرحلة تانية. يعني امبارح كنا هيك معصبين على الحالة، اليوم لا بدنا نغير شوي تنكون نحن وياكم ونقضي هالثلاث ساعات بالقليلة رايقين. كيف بدنا نروح إذا ما لا بدنا نروح إذا ما شربنا كافيه دو برازيل؟ أنا حاطة الفنجان رفقني من البيت على الطريق لهون، ما فيني بلا فنجان قهوة كافيه دو برازيل الصبح ليعطيني طاقة لصحصح لأقدر أحكي معكم. صارت كافيه دو برازيل موجودة وين ما كان بكل لبنان، ولكن إذا ما لقيتوها رح أعطيكم رقم فيكم تتواصلوا أنتوا وياهن عبر واتساب على 76777361. تعرفوا بارح جارتي قالت لي دخلك، التقيت فيي بالأسانسور، قالت لي دخلك بشمها ريحة القهوة 5:30 الصبح الساعة 6. قلت لها لك أكيد كافيه دو برازيل، عم تسألني شو هي القهوة؟ قلت لها أكيد نكهة فريدة مع كافيه دو برازيل. رقم 76777361.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

أبرجنا مع برج الحمل اليوم في حركة حواليك، يمكن تحس أنه في مسؤوليات عم تتراكم أو ناس عم تطلب منك قرارات بسرعة، أهم شيء ما تتسرع. برج الثور نهار هيدي نسبيا بس في تركيز على الأمور المالية أو التنظيمية، ممكن تفكر كيف ترتب شغلك أو مصاريفك بطريقة أذكى. برج الجوزاء طاقتك عالية وكلامك مؤثر اليوم، مناسب للتواصل الاتصالات وحتى حل مشاكل كانت عالقة. برج السرطان مزاجك حساس شوي اليوم ويمكن تحس انك بدك هدوء او انسحاب بسيط، ما في شيء سلبي فعلي بس في حاجة لإعادة شحن. برج الأسد اليوم فيك تبرز اجتماعيا او مهنيا وفي فرصة انك تكون محط انتباه او تاخذ قرار بيصنع فرق. برج العذراء تركيزك على التفاصيل عالي ويمكن تلاحظ اشياء غيرك ما ينتبه لها، يوم مناسب للشغل بس حاول ما تكون قاسي على حالك. برج الميزان في نوع من البحث عن التوازن بين شغلك وحياتك الشخصية، ممكن تحس ببعض الأوقات انك عم ترضي الكل الا نفسك. برج العقرب اليوم في عمق بالأفكار والمشاعر، ممكن تطلع أسرار أو تنفتح ملفات قديمة، حاول ما تكبت كل شي جواتك. برج القوس نهار في حركة وتغيير مزاج، ممكن يوصل لك خبر أو فكرة جديدة تفتح لك باب سفر تغيير بسيط. الجدي التركيز على الشغل والمسؤوليات واضح، يمكن تحس انك عم تتحمل اكثر من طاقتك بس عندك قدرة كبيرة على الانجاز. برج الدلو في افكار جديدة او رغبة تشتغل شيء مختلف، ممكن يجيك الهام او حل غير متوقع لمشكلة قديمة. الحوت نهار عاطفي وحساس مثل العادة يعني برج الحوت، وفيك تكون متأثر بأجواء الناس حواليك، حاول أنه تحمي طاقتك وما تحمل هموم غيرك، وفي حنين أو رجعة تفكير بشخص قديم.

بيكون اثنين حزيران غالبا شخص ذكي سريع البديهة وبيحب يفهم كل شيء حواليه، عنده فضول كبير، بيكره الروتين وبيحب التغيير والحكي والتجربة، بس بنفس الوقت رقم اثنين بضيف عليه هدوء داخلي وحساسية، يعني رغم انه اجتماعي ولكنه بيتأثر بسرعة من الجو حواليه، بيفكر بسرعة وبيحلل الأمور بطريقة خفيفة وذكية، رومانسي، بيحب الحكي، التواصل والاهتمام اليومي.

مستمعينا نحن فريق واحد، أنا وشربل وميلينا. إذا غيب حدا منا أكيد ما بيمشي، هلأ بيمشي البرنامج ولكن ما بيمشي متكامل كامل مثل ما تعودتوا عليه. شربل بروديوسر البرنامج، يعني كل شيء بيمشي حسب خطط شربل. ميلينا الأغاني الحلوة والإخراج الرائع، يعني حلو حلو كثير هالجو، لأنه جونا عائلة، جونا نكون حد الناس، نسمع الناس ونعرف شو همومهم وشو مشاكلهم ونقدم لهم اللي بدهم اياه. بس قبل بدي خبركم شيء كتير أساسي ومهم. بين الشو بالشمس والغبرة البشرة بتتعب، يعني بتحتاج شيء يرد لها نظرتها، مش بس يرطبها بل ينعشها كمان. لهيك إجا كريم جلي موري كوزميتكس للعناية بالبشرة، منه كريم عادي، هو لمسة خفيفة مثل نسمة صيف على الوجه. قوامه خفيف، بيمتص بسرعة، ما بيسكر المسام وبيخلي البشرة تتنفس بحرية. أكيد بيعطيكن جلي موري إشراء طبيعي من دون لمعان مزعج، لأنه بالصيف بدنا نضارة. ومش بس هيك، بيحمل بشرة من التعب اليومي اللي بتعمله الشمس والهواء. كريم جلي موري كوزميتكس، لأنه بشرتنا بتستاهل تعيش الصيف بخفي بنعومة وبراحة. فيلزوم خبركم بعد عن جلي موري، فيلزوم غير عمري وصاري خليه. شو هالجلي موري يا عمي، شو هالجلي موري؟ انا عم بقوم ابكر بعشر دقايق تاعمل كل الروتين الصباحي. غير عمري وصاري خليه. رح لكم مستمعينا، فيكم تابعون على انستا، حطوا جلي موري اندرسكور كوزميتكس. أما عبر واتساب 71-20-80-74، وفيكن زوروا الموقع glimorecosmetics.com وحطوا طبعا برومو كود 10 تتحصلوا على ديسكاونت 10% على كل برودكت تشتروا. موري موجودين، هي براند تليانية موجودين بلبنان والإمارات والخليج. طبعا مستمعي رح تحسوا الفرق من أول استعمال، وأسعار روعة.

سوري. ولك إذا بتشوف وجهه لشربل ما رح تعرفه لشربل. لأنه شربل هلأ عم يستعمل جليموري بعقد للشباب وللصبايا.

0: انتون بونجور، اشتقت لك يا حبيبه قلبي.
1: هاي ميلي، انا اشتقت لك كتير، انا بحبك.
0: انا كمان.
1: باي.
0: هيك بس ولا اشتقت لكم كتير؟ حكوا معي بعد. حياتي يا قلبي انتو، قدي حلو هالمشوار مع المام عالطريق. بتعرفوا هلأ أنا وجاية شفت أم جون يعني سايقة سيارة ومعها ابنها بالكار سيت وعم بتدله وعم بتأشر، يعني أكيد ما فهمت شو عم تقله بس إنه عم بتأشر له كاميو طريق سما شيء. إنه صرت أقول هول الدقايق القليلة بين الأم وولادها أو البي وولاده على الطريق قديش مهمين، وقديش هيك بتحسون وقت خاص لإلكن لأنه منن ملهيين الولاد بشي تاني، يعني بالسليلرات بالإنترنت.

0: اوقات الام او الاب يكونوا مع اولادهم بالسياره حتى لو مشوار صغير، هيدا الوقت مساحه خاصه بينهم، حكي ضحك، بيسالوا سؤالات، حتى لحظات صمت يعني. والطفل بيتعلم من هالمواقف اكثر من ما منتصور.
1: داخلك شو عملت فيي، انا مش عم صدق عيني شو عم تشوف.
0: وحتى لو في عجقة ما تقولولي في عجقة، لانه في عجقة فيكن تخلقوا جو مختلف جوات السيارة، يعني بدل ما يكون وقت ضايع بيصير وقت تواصل. ح

0: صرت أقول لحالي اليوم إنه قديش هالدقايق البسيطة بين الأهل والولاد هي كنز حقيقي، مثل المطعم اللي جديد اللي مع إدارة جديدة الموجود بميروبا اسمه كنز. بونجور لكل المستمعين، هاي يمنى صباح الخير، ولك وينك يا يمنى؟ مونيك صباح الخير يا مونيك.
1: بونجور مدام ميراي.
0: هاي
1: ايه مزبوط، كتير مهمين هول الأوقات مع الولاد، انا بحذرهم بدرجينات ينبسطوا كتير نحن ورايحين على المدرسة. بونجورني.
0: بونجورني لأليك. وبعدين ما تقولوا لهم درستوا ما درستوا، عملتوا ما عملتوا، ربطي شعرك بشطي شعرك.
2: انا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق.
0: وحتى تلميذ الاولاد ما تقولوا لمامي وبابي انتوا بالسياره بدي اشتري هيك وبدي اجيب هيك وبدي اعمل هيك وليه ما عملت هيك وليه ما عملتي لي هيك، لا كمان لا.
3: يا اي بونجور، والله عندي قاعده بجبل صمدت بعبيد بتجنن، بس عندي راديو قديم من هودي الستينات والخمسينات معلقة أغاني أغاني الله وكيلك، فيا ريت بحكي لنا بالإدارة أو شيء من الوحدة للثلاثة يحطوا لنا شيء طرب وأغاني شيء بترقص هيك.
0: إيه بدك رقص، بعد بدك رقص فوق كل هيدا بدك رقص.

0: يا حياتي.
1: انا هلا راح اوصل على سكول وبعدي يومين وتخلص المدرسه. بحبك
0: يا بو، بحبك بموت فيك. بعد في يومين بس يا حياتي
2: بدي اتعلم دبكي.
0: انتو بتنبسطوا بس المامي وبابي ما كتير بينبسطوا.
2: علي انا.
0: بونجور شارل من بلجيكا، هاي كيفك؟ اشتقنا لك.
3: انا اللي عليكي مش تعيري.
0: اكيد بعد شوي شربي اللي عم بيحضر طبعا الاخبار، تنسمع شو في اخبار بين امبارح واليوم، والله يساعدنا. ولك خلصنا، انتهينا، نشفنا، ما بقى فينا نقطة دم.
4: يا الله يا مدام ميراي، ظهرت من البيت ونسيت هالتقلي مورق، هلأ ذكرتيني.
0: لا لا لا لا، بدنا نروح، بدك ترجعي على البيت تحطي قلي مورق. جيبيهم معك بالسيارة، حطيهم معك.

0: القطر انا وجاي كمان على الطريق، بتعرفوا قد ايه بتشوفوا اشياء على الطريق، اثنين عم يتخانقوا مع بعضهم مبينين.
1: بيتك شو حلو.
0: شو هي اللواء اللبنانيه اشكربلي، اشكربلي بتعرفوا شو يعني اشكربلي؟
1: الاول مظلومي.
0: انا اسال تشات جي بي تي بلكي بيعرف.
1: اسم الله في مالك عم تتحلي.
0: شو يعني اشكربلي؟ انت شوف اذا ذكي. انت يا تشات جي بي تي.
1: اللي بده يحبك يعني
0: قال لي الجمله اللي كتبتيها منا واضحه، بس خليني جرب افهمها. شو هاي؟
1: عم يرقص حدك شايف.
0: حدا بيعرف شو يعني اشكربلي؟
1: بقى
0: كانوا اثنين عم يتخانقوا مبينين، لانه عم بيشبروا على الاخر، يعني كارثه اذا تركتوا اثنين متوترين مع بعض وتركتوهم بقلب السياره، كارثه من الكوارث.
1: حاسس اني بعدك تاني.
0: روقوا يا جماعه، بدنا الروق.
2: ضحكتيني، عم بتضحك لوحده بالسياره عم يطلعوا فيه العالم على اشكربلي.
0: انت ما بتقولي اياه؟ كل الناس بتقولها، ما هيك؟ انت تشوف ايش.
3: صباح الخير مدام ميراي، يسعد صباحك. اذا ماني غلطان انه اشكربلي يعني علنا هيك، يلا هيك علنا.
0: ايه برافو الي، يعني كمان مش بس علنا، يعني واضحه، عرفت؟ هلا في ناس كتير ما بتعرف شو يعني اشكربلي، بس انه منين جاي هاي؟ شو يعني داخل التشات جي بي تي؟ داخل قال لي نو واي، يعني ما راح لاقيها وما عرفت شو يعني.
1: بعدك زعلاني مني.
4: بونجور مدام ميراي، كيفك؟ انا بفتكر اشكربلي يعني واضحه مثل عين الشمس.
0: برافو، عين الشمس اللي طالع اليوم بتجنن. يا ويلي شو حلوه. يلا اخر فويس رح اخده لانه ما بقى عندي وقت، عندي اعلان عن الحكمه ماريو حنا مارون عين الرمانه.
5: بونجور مدام ميراي،
0: هاي صباح. ايه
5: اشكربلي يعني شيء واضح مبين واضح.
0: اوكي، بس كيف طلعت ما بنعرف. يلا هلا بعدين نعمل بحث وتدقيق. قلت لكم بدي اخبركم عن مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة. ليه عم بحكي عن هالمدرسة؟ لأنه هلأ افتتحوا قسم جديد انجليزي، يعني كان عندهم بالسابق قسم فرنسي وعربي، هلأ افتتحوا قسم جديد للانجليزي. جديد عندهم فريق متخصص للصعوبات التعلمية، هيدا الشيء ما بتلاقوه بكل المدارس. هن قصدهم يعملوا هالشيء وهالصفوف لحتى كل طفل يحس بالدعم اللي هو بحاجة لإله. كمان مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة بتقدم أساس أكاديمي كتير قوي، يعني بتهتم بالنمو الشخصي للتلميذ، مهارات الحياة من تواصل وإبداع وتعاون.
1: ما بزعل والله.
0: لا تتعرفوا أكتر عن هالمدرسة فيكن أكيد زورون على فيسبوك ساجي سان جان مارون، أو تتواصلوا معهم على هالأرقام 81-533-027 أو 01-281-289. إذن مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة، هاي أرقامن 81-533-027 أو 01-281-289.
6: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
7: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
8: أحلى اثنين
9: كل يوم على الصباح. صبحكم أنا ومدام فيه
7: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
10: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح.
11: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
12: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر
13: ما عاد شعري بينزحني
14: من الرب ويا وسن الفيل.
8: شيك من الضاحية الجنوبية.
12: دمور
13: معك رودي من وف الياس.
14: معك أبو هادي من بيسور.
15: محمد من شبعة.
16: معك داني من علاء.
17: من البوار عبيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من ما يفوق للطارة.
20: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
21: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الشرب اللي عنا على استوديو أغاني أغاني أكيد رح يقدم لنا آخر الأخبار. هلا بده يشرب شوي، بده يشوف سيلولاره شوي، بده يشوف وراءه شوي شوي.
1: صباح النور ميري
0: عقولة بطرس بلي شوي
1: تيتا شفت له صورته
0: يو أبر
1: نزلتها مجدة الله يخليه
0: يا حياتي
1: كل ولاد الناس.
0: اي والله
1: بتعرف اللي سبقتيني كنت عم تحكي عن جليموري، كان بدي أقول للمسامين يحطوه بالشنطة مثل ما أنا
0: ايه.
1: بتعرف وقت اللي لقينا زياد خوري بدي حيه لأنه بارح كان بلبنان وصار بدبي عم يسمعنا بدبي، صاحب جليموري هو الوكيل المعتمد لجليموري مش بس بلبنان، بالإمارات العربية المتحدة وبكل الخليج. تحية لمدام توسوهات بلبنان. وقت اللي طلع على بقى كفرة بعيد مولد مرشربل وعمل لي سيربريز جاب كادو لقلي، قلت له معقولة أنا بدي أحط جليموري؟ يعني فسر لي إياهن، قال لي واحد هيك زغطور، قال لي بس تكون سهران وتعبان، بس قال لي حط نتف صغيرة تحت عينك وفركون. قلت له فإذا هيدا ما بيعمل لي شيء لأنه كل ليلة بيجي على الإذاعة بكون سهران وبلا نوم.
0: بهيدا الإصبع شربل.
1: إيه جد.
0: إيه مش عم بمزح.
1: قلت
0: يعني ضروري مش الصغير التاني ما بعرف شو اسمه، لأنه بيقولوا هول الأصابع بيشدوا ما لازم تشد تحت العين.
1: أيوة يعني قال لي هيك يعني ما تشد كثير يعني بينهم. وعطاني واحد قال لي إذا بدك هذا فيك تحط على جبينك وعلى وجهك، بتحس إنه عطول البشرة رطبة
0: ناشفة
1: لأنه أنا بشرة
0: إذا
1: ناشفة.
0: إذا كان
1: وعطاني الثالث ما كنت منتبه قريته من شي يومين، طلع انه للشمس بس تظهري بالشمس
0: ضروري
1: تحطي منه. برافو كتير حلو.
0: برافو حلو.
1: صدقيني بس كنا بالهايكينج الاحد بميروبا حطيت منه وكتير ارتحت. ايه. يعني ما احترق وجهي.
0: بجنن بجنن عم اقول لك، اتهموني الناس افتكروا جليموري
1: شكرا لي تستحق
0: يا الله. ايه رائعة.
1: رح بلش أخبارنا بشكل سريع لجرب قديش فينا هيك نمر أخبار وإن شاء الله ما تكون
0: يا رب يا شرب شرفك. بارح عملت لي إحباط على بكرة.
1: بتعرفي بدي بلش أول شيء بخبرية كتير حلوة. اليوم 2 حزيران. بتعرفي اليوم ذكرى، يعني ب2 حزيران مثل اليوم فجر اليوم الساعة 5 الفجر توفت أمه لمار شربل سنة 1875 ببعكفرة. بدي أحيي كل أهل بعكفرة اللي بيسمعونا ورئيس البلدية أستاذ إلي مخلوف والمخاطير خصوصا سابة بركات اللي بيسمعنا. يعني وقت اللي ماتت أمه لمار شربل

0: ترملت وهي صبية، جوزة أنطون مات ما كانت كبيرة، تعبت كتير، كانوا ولادها قال يناموا، يعني كنت عم بقرأ بأحد الكتب كانوا ولادها أوقات يناموا جوعانين. مات يعني جوزة بكير، من بعدها ماتت بنتها وردة، ماتت وهي صبية، رجع مات حفيدة ولد زغطور، كتير بيقولوا انه تعذبت. ابنها بشارة مات وبعده ولد صغير. بكفي ميراي، يعني اذا بتفكري انه انت ام، يعني انه شاب باول طلعته ترك امه وراح على الدير وقت اللي فات، يعني وما شافها ولا مرة، ما قبل، يعني كلنا منشوف هيدا الفيديو الشهير، يعني حكية من ورا
1: كتار ناس بيقولوا انه
0: هلا بكرة منتلاقى بالسما. يعني قديش عانت هالأم، وبتعرف انه وقت اللي فات هو مرشار بالفات على المحبسة، اول شيء بتعرفي بالدير وتنقل، بس وقت اللي قرر يسلك طريق النسك ويفوت على محبسة مار بطرس وبولس بعناية، هو دخل المحبسة بخمس شباط سنة 1875، هي توفت باثنين حزيران مثل فجر اليوم سنة 1875، يعني ثلاثة اشهر ويوم، ثلاثة اشهر ويوم من بعد ما دخل مارشربل الى المحبسة. الله يرحمها، وتحية لأهالي بعكفرة.
1: أكيد نفسها بالسما.
0: أقولك ما كانت عارفة أنه
1: خلفت قديس،
0: أنه ابنها رح يصير قديس، يعني هالأم العظيمة يلي هي علمته لمار شربل كيف يركع، وعلمته الصلاة كيف يصلي، كيف دايما يرفع راسه وقلبه لفوق. أكيد قلبها كان بدلها أنه
1: طبعا
0: رح يصير قديس، ورح يبطل ابنها لوحدها، رح يصير ابن العالم،
1: رح يصير طبيب السما. كانت عارفة هيك؟
0: نيالنا بمار شربل.
1: ايه والله،
0: مشان هيك منخبر الناس على جوار الدير هالمشروع الحلو كتير. ميراي قدي حلو تاخدي شاليه بمطرح شاليه كأنه هيك قديمة، فرش مش هيدا فيه زخرف، يعني بليق بالمنطقة الرهيبة والمباركة عناية. بتقعدي بالشاليه، يعني تصور قاعدي بالليل انت عم تتعشي وتطلع بوجهك الدير، بوجهك هني اربع شاليات جوار الدير.
1: حلو،
0: يعني فيهم هني والنسوان عم بحضروا العشاء، يقزدروا رجال عشر دقايق ماشي ودقيقتين بالسيارة توصل على الضريح. شو حلو بالليل تجي تزوري ضريح مار شربل. بتقول للمستمعين دي اللي بده يطلع على جوار الدير على عناية، بيقدروا ما يسأجوا شاليه، في مساحات كبيرة ليعملوا بيكنيك العيلة كلها. إذا بدهم أي تفاصيل يحكون على رقم البرنامج الثاني 03-777-9699.
1: حلو،
0: خلينا نبلش من حوادث السير. حوادث السير امبارح بحسب إحصاءات غرفة التحكم المروري اللي صدرت من شوي، قتيل و12 جريح بثمان حوادث سير. بما أنه عم نحكي عن الطرقات ميراي، ما في ما نرجع نذكر بليز يا جماعة، وزارة الأشغال العامة والنقل نترجاكم لاقوا حل لهالجور، لهالجور المنتشرة على المناطق اللبنانية كلها،
1: ما في
0: على طرقات رئيسية.
1: No way.
0: اليوم يا ريت زكات احكي عن طريق جعيطة، انت مش كتير يمكن بتطلع على المنطقة،
1: لا.
0: بس صدقيني من بعد ما حفروا التونيل وسكروه تحت رومبوان جعيطة وعملوا هالتحويلة خلف بلدية جعيطة، ميراي بتحسي حالك انه ماشي على بجل. طب مش منطق، يعني هي طولة ما بتطلع 100-200 متر، قديه بدها ليفرشوها زفت كلها سوا، ما خص البلدية، بس البلدية تدق لهم على الجامد لوزارة الأشغال العامة. صدقيني ببقى نازل الصبح لك بيوجعك قلبك على سيارتك، كأنك بتصير تخبط سيارة كلها سوا، مش جور بس مرجر جاي، يعني الزفت مش مزبوط. في إذا بيقولوا ما في مصاري ميراي كذابين، لأنه مبارح بالليل كتب النائب لك تحية لكل النواب اللي بيشتغلوا، نحن شدينا وقدينا وحكينا مع نوابنا وصار لنا شهرين على القصة تيسكروا لنا جوار كسروان، ووعدونا واتحاد بلديات كسروان بهالقد ميراي، كلهم بينعدوا أصابع الإيد هالجوار من يسوع الملك لفريا، هالقد بدهم دراسات وتلزيم يعني أي متى بس نقضي على سياراتنا.
1: ايه شو كنت عم تقول
0: امبارح؟ عم اقول انه النائب ميشيل ظاهر
1: ايه؟
0: كتب على حسابه على السوشيال ميديا، عم شوف انه عم بقول مبروك لكل اللي بيسلك طريق ظهر البيدر والاهالي البقاع، الاعلان عن تلزيم تاهيل طريق ظهر البيدر بكلفه 8 مليون دولار ونص، يعني في مصاري، يعني ما بعرف منين عم تجيبوه، منين عم تشحدون، شحدولنا شوي لمناطقنا كسروان للطريق الساحليه، يعني من الدولة.

0: إذا بدك وصولا للشمال. قال كتب النائب ميشيل ظاهر أنه بعد سلسلة من المراجعات والاتصالات المكثفة يلي تابعها بالتعاون مع رؤساء بلدية قضاء زحلة بدءا من معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مرورا بدولة رئيس حكومة نواف سلام وصولا إلى اللقاء الجامع لرؤساء البلديات مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، قال بدي زف لأهالي البقاع أنه تم الإعلان اليوم يعني مبارح عن تلزيم مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر ودخوله مرحلة التنفيذ بكلفة بتبلغ مثل ما قلنا 8.5 مليون دولار، وشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة وزير الأشغال والنقل ورئيس مجلس الإنماء والأعمار على التجاوب السريع والتعاون لمعالجة هيدا الملف الحيوي يلي بيشكل مطلب أساسي لأهل البقاع. أكيد ما بدنا نحسدهم لأهل البقاع، بس برافو أنه في نواب بتطالب له بحقوقهم. هيدي طريق حيوية طريق دولية بتربطنا بالشام،
1: يعملوا مثلهم،
0: فيتفضلوا نوابنا ويتصلوا برئيس الجمهورية تنطلع نحييه على الهواء، وبرئيس الحكومة والأستاذ محمد باني رئيس مجلس الإنماء والعمار وزير الأشغال، كلهم نعملهم فقرات ثابتة كل يوم، كل يوم نحييهم على الهواء.
1: على كل إن نحن لازم نطلع عند الرئيس،
0: يلا قريبا
1: والله
0: قريبا. أول شيء تحية لكل اللي بيسمعونا بمكتب الرئيس بالبروتوكول، ما بحب أنا أسميكم، بس بعرف من وقت اللي
1: يستقبل الكل،
0: من وقت اللي التقيت فيكم بإيطاليا بس كنا مع فخامة الرئيس وسلمتوا علي وقلتوا لي أنه كل يوم تسمعونا فبس ما بنحب نسميكم. يلا بس بدي
1: لا أكيد
0: مراية بموضوع المدارس قبل ما ننتقل للشق الأمني والاعتداءات الإسرائيلية. امبارح فتحنا ملف المدارس من بعد صرخات الناس اللي بتوجع وبتبكي عن مدرسة السينكور بيكفر حباب. ما بقدر اللي كم واتساب اجينا على الأنطوناين عجلتون
1: للأهل،
0: عفوا بعتذر
1: غزير
0: الأنطوناين غزير،
1: نعم سمعتك.
0: اجينا كتير شكاوى من الأهالي، وأنا وقت بيجيني أول فويس والتاني والتالت والرابع يعني بكون عم أكد هيدا الشيء. رح نتابع هيدا الموضوع عن الزودات اللي السنة الماضية والسنة، وعن لجنة الأهل وعن دورة، وعن الأهل كتير موجوعين من الصوتات. هيدا الموضوع رح نتابعه. بدي أرجع أذكر كل المستمعين إذا المدارس الخاصة والكاثوليكية بشكل خاص عم يفرضوا عليكم زودات للسنة اللي جاية، بس بلغونا لحتى نكون عم نشوف إذا هالزودات اعتباطية أو لازم تكون. على رقم الثاني على 03، مش رقم الهواء، على 03-777-9669 نوعدكم انه اسمائكم ما بتطلع على الهواء ولا اصواتكم لو شو ما صار.
1: ايه طبعا
0: ما بيقدروا ياخدوا التسجيل منا، بس نحن منتابع الموضوع. فاذا على 03-777-9669 سمولنا المدارس يلي فاتحة هلأ بزودات وما حدا عم يوقف بوشها.
1: الله يساعد هلأ
0: بموضوع كمان قبل ما انتقل للموضوع الأمني، لفتني شغلة ميري وأنا بحترم كتير لأنه الإعلان عم يقطع عنا على الهواء، بس عم شوفه على التلفزيون هالحملة. أنا بكل الاحترام لدكتور بول مرقص وزير الإعلام وأنا ما بحب جرح أبدا، بس ياريت بتعيدوا النظر بهالحملات اللي عاملينها بهالدعايات يلي عاملينها كرمال لنتأكد من الأخبار ونعرف أن الخبر منه شائع ومنه أنه حقيقي. مو ملين، ما تزعلوا مني، يعني معمولين الدعايات زبطكم عن موضوع الإشاعة يعني مع كذا جهة دولية يعني داعمينكم، بس بليز انه دعايات طويلة ومملة، يعني انا عم شوفها على التلفزيون بتزهقني، يعني ما عم بتوصل لي الفحوى ومضمون الإعلان، ما بدها هالقد بعشرين ثانية انه ما نصدق الأخبار نتأكد من، مش حلوة مش حلوة أبدا أبدا. مع كامل احترامنا لك دكتور بول مرقص، بس لازم تاخده بعين الاعتبار الشيء اللي قلنا. هلأ منوصل لموضوع تهديدات الضاحية الجنوبية ببيروت. مبارح قعدنا على أعصابنا والناس تركوا الضاحية،
1: فلت الناس من بيوتهم
0: لأنه حكوا عن 55 موقع بالضاحية الجنوبية لبيروت رح يتعرضوا لضربات مباشرة. السفارة اللبنانية بواشنطن أعلنت مبارح بأنه ببيان بعثته أنه حزب الله وافق على المقترح الأمريكي لوقف متبادل للهجمات والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ سفيرة لبنان بواشنطن بموافقة رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على هالترتيب المقترح. يعني يا ريت ميراي أنه مثل ما حيدوا ضاحية الجنوبية لبيروت بحيدوا الجنوب كله، لأنه بدنا نذكرهم أنه الجنوب كمان هو بلبنان، هيدا أرض لبنانية، هودا لبنانيين اللي راحت بيوتهم واللي تركوا ضياعهم، يا ريت بحيدوا الجنوب. يعني دليل أنه قادرين يتوصلوا ليحيدوا منطقة معينة، يا ريت بحيدوا الجنوب كمان وبيتركوا مطرح للحوار وللمفاوضات الجدية والمجدية كمان
1: إن شاء الله.
0: رئيس نبيه بري قال اليوم صباحا لنيويورك تايمز انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب لوحده هو القادر على ابرام وقف حقيقي لاطلاق النار وارغام اسرائيل على الالتزام بوقف اطلاق النار. فشو بده يمسك التليفون ويدق له للرئيس الامريكي برد على كل الناس ويقول له يقول له هيدا الحكي دغري، انه أكيد في مؤامرة أمريكية إسرائيلية على الشيء اللي عم بيصير. نبقى بالجنوب، وسمعت بهالكارثة هالفاجعة اللي صارت ببلدة دير ميماس. يعني دير ميماس مش ناقصة هالضيعة يلي رئيس بلديتها الله يرحمه الله يرحمه سهيل أبو جمرة يلي باقي بيضيعته لحتى يكون حد الأهالي، لأنه دير ميماس هي من الضيعة اللي بعدها صامدة ميراي، يعني حدها لايعة وجديدة مرج عيون بالرغم من كل شيء صار فيهم بقيوا صامدين. امبارح مشكل ما بنعرف لحديت هلا شو تداعياته، عنصر دركي عنصر دركي اسمه فوزي بشارة أوص على رئيس البلدية توفى على الفور، والمختار المختار نقول سليمان إصابته كمان خطرة بدنا نصلي له نتمنى له الشفاء العاجل. بلدية دير ميماس اليوم نعت رئيس بلديتها ودعيت أهل دير ميماس هالضيعة الجنوبية الحلوة كتير للتحلي بالهدوء والحكمة وترك التحيات تاخد مجراها. وحتى عائلة بشارة من دير ميماس كمان عملوا بيان أعلنوا أنه براءتهم التامة من فوز بشارة وطلبوا من القضاء ياخد مجرى ويلاقي أشد العقوبات، لأنه اللي نفذ هذه الجريمة بحق رئيس البلدية بحق المختار.
1: ما نفهم شيء.
0: لا لا ما عرفنا شو تداعيات.
1: لا لا ما عرفنا.
0: إجمالا ميراي هيدي كل أخبارنا، بس قبل ما نكمل بس بدي أذكر المستمعين بطانوس تريدينج قبل ما نختم بنص دقيقة. طانوس تريدينج بلشوا بحملتهم لمناسبة المونديال يلي ببلش ب 11 الشهر
1: هونيك
0: بعد 9 أيام. كل حدا بفوت على الويب سايت www.tanostrading.com وبيتسوق من عندهم بقيمة $30 اسمه بيدخل بالقرعة للسحب على جوائز قيمة بلاي ستيشن بي اس 5 موبايل. كمان بيربح في إمكانية يربح فاوتشر بقيمة $100 مشتريات من عندهم. فإذا كل ما تتسوقوا ب $30 بفوت اسمكم على السحب، إذا بتتسوقوا بدبل ب $60 بيدخل اسمكم مرتين، ب $60 بيكون فري ديليفري بوصلكم طلبيتكم على بيوتكم ومطرح مكان بلبنان من دون أي كلفة.
1: شو هالمطانس
0: التوصيل خدمة التوصيل. تحية كبيرة لألون. منذكر بشكل سريع أنه شو ما كان عندهم، يعني هلأ عندهم الترند التشيكن بايت مثل الروستد فخذ الدجاج، بس هو بقلبه محشي كريم من الشوكولا والحليب. تعرفي هلأ ترند هيدا البروستد التشيكن بايت عم ياخدوا وعم بيصوروا عم ياخدوا مرطبين الماكستيلا من عند طانوس تريدينج وبيغطوا الفخذ التشيكن بايت بغطوه بالماكستيلا وبيأكلوا وعم بيصوروا وعم يبعثوا الفيديوهات والصور.
1: كانوا عم يأكلوا دجاج وتوم
0: شو ما كان، حتى كل اللي بيهتموا بالكلاب بالبسينات كل المستلزمات من أكل ومستلزمات هالحيوانات الأليفة اللي موجودة ببيوتنا كمان موجودة عندهم. رقم طانوس تريدينج 03-92-92-83 فإذا 03-92-92-83
1: اوكي شربول ثانك يو. اكيد في اخبار جديده لانه ما بتخلص الاخبار بلبنان، لذلك راح يكون معنا كمان شربل حوالي الساعه 9 مع اخبار جديده. اما نحن فمنكفي من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالوا هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: تركتكم بين ايدي امينه بين ايدي ملينا اكيد بونشور. ما تقولوا لي وينك؟ عم بشرب قهوه يا عم، بشرب كافيه دو برازيل. طيب طيب يلا روق روبير روق قال اسمعوا قبل ما فوت على الشغل. يلا
1: بونجور، حبيت خبركم هيدي الخبرية. يعني امبارح كنا عند الحكيم وبشفاعة مار سربل الحمد لله امي كان معها كانسر بالعظم، رب العظم كله واختفى الكانسر والمرض من جسمه. يعني ما شو بدي اقول صراحة، ما في شيء بينقال غير انه الحمد لله وبنشكره على طول.
0: يا شو الخبرية الحلوة، هيدا طبيب السما، الله يشفي يا رب كل مريض، منعرفه ما منعرفه يا رب شفي كل مريض. لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكم. ريما بعتتلي بليز، ريما بعتيلي فويس دقيقتين، حبيبة قلبي يعني أنا بحبك كتير يا ريما، بس إذا فيكي تختصري شوي بفضل، يعني إذا فيكي ترجعي تسجليلي. وفي كمان حسان كمان دقيقة وثلاث ارباع هيك شي، يعني لأنه فورا بدي أخبركن عن مجوهرات وهيبة. كتار من المستمعين عم يسألونا إنه معقولة الأوفر عند وهيبة جولوري كرمال الأول أربعين نيوبورن صليب مع سلسلة ب$15. بدي إلكن لحقوا حالكن واتصلوا بمجوهرات وهيبي على 03-87-02-88. أكيد كمان لكل مناسباتكن ذهب إيطالي بأسعار مميزة واهتمام بالمستمعين. جولوري وهيبي بساحة جوني، أكيد عندهم مجموعة كبيرة من المحابس وأسعار بتجنن. عن مجوهرة وهيبي كمان بيشتروا منكم الذهب المستعمل، وما تنسوا في كمان ذهب محلي غير الإيطالي. ناطرينكم بي وهيبة جولوري بساحة جوني، وفيكم طبعا مستمعينا تحكوا وتتواصلوا معهم عبر الواتساب، بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. وهيبة جولوري بساحة جوني 03-87-02-88.

0: خلينا نسمع من الدنمارك.
1: صباح الخير ستنا.
0: أهلين.
1: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة. الله يسعد أوقاتك كل ما عم تسعدينا. تجعلكي أيامك سعادة وفرح.
0: كلك زو.
1: معك سمر من الدنمارك.
0: سمر بونجور. إن شاء الله يا رب كل أيامك فرح وسعادة.

أكيد نيكول عم تقول لي نيكول إنه حتى المرضى النفسيين يعني سلمتهم. بعرف كتير إنه في ناس أكيد بتعاني بنفسيتها وعندها مشاكل وهيدي صعبة جدا لأنه ما بتخليهم يعيشوا حياة طبيعية مثل غيرهم يعني.

الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل نفسية بالحياة يعني بيكونوا عم بيعيشوا صعوبة إضافية إذا بدكم بالحياة اليومية، إنه بالشغل، بالعلاقات، حتى بأبسط التفاصيل. لازم تعرفوا مستمعينا انه المريض النفسي منه ضعف شخصية ولا دلع، ما عم يتدلع ولا خيار، هو حالة صحية مثل اي مرض تاني.

شو رايكم بهالنهار؟ والله شايفته منيح انا هالنهار. شايفته عائل رايق مهضوم لابس جينز وتي شيرت، هيدي الموضه. الله شو هالموضة هاي، كل يوم بيطلعوا لنا موضة جديدة، كل صيفية وكل شتوية موضة جديدة، وتيابك القديمة شو بتعمل فيها؟ لا وبيقولوا لك، بيطلعوا لك على السوشيال ميديا بيفرجوك الصور بيقولوا لك إن أوت إن أوت، وبتكون وبيكون الموديل من 3 أشهر طلع بتقول لك أوت انه ما تلبسه. حبيبتي انت شو بخصك فيي؟ حرة انا بدي البسه، شو إلك معي؟ كله عباط وصعب. بارح كنت عبابي الخزينة قال بحط انا الاشياء اللي ما بدي البسها بحطها بخزينة بالانتري، عرفتوا كيف يعني؟ تيساعه وقول من غير شر ما في حدا بهالبيت وفي خزين ليوم الخزين. قلت لها لهي البنت اللي عندي شيلي كل هالجينزات الضيقة كلها كبيها، فيلوش 30-40 جينز كله كبيه. قلت لي بلكي رجع مدام مو

قوة الزلزال. هلأ فت على الخبر تقلكن القوة، قوة الزلزال بلغت 6.1 على مقياس ريختر، وفي منهم قالوا حتى وصل لستة فاصل اتنين. إيش ما كنت هونيك يا شربل رزان رازو، صباح الخير بونجور.

0: ميريت كيفك اليوم؟ يلا إليان.
1: صباح الخير ميري. يعني نحن بالغربة نشتاق لصوتك، يعني أول شيء بنرجع بنعمله نحط أغاني ونسمع صوتك.
0: حبيبة قلبي يا إليان، وين كنتي؟ خبريني وين كنتي؟ ولا هلأ شو طمنيني وين أنتي؟ موريال كندا، يا ويلي على كندا شو بعيدة يا ويلي.
2: حاولت بقلبي خبيك لكن ما ساعك قلبي ومن كتر
0: لا لا كيف ما ساعك قلبي؟ قلبي بيساعي الكل مثل الشمس.

0: قريت شغلة كانت حطتها بنتي على انستا. مش معقولة شو حلوة. بس تلاقيها
1: إذا كنت بحبك راسي بالعالي علي تأنكر إني.
0: هي بالإنجليزي أساسية بس مهمة كتير إنه شو هال بريفيليج، شو يعني بريفيليج بالعربي، ما يعني شو هال، مش سعادة، شو هال، شو هالربح إذا بدكم إنك تتعب إنه تبني أحلامك. يعني إنه أنت تعبين اليوم كتير تعبين، بس أنت عم تبني أحلام، تعبين من بناء الأحلام، شو حلوة. بتعرفوا الناس اللي بتشتغل على أحلامها نيالة، يعني اللي بتحط تارجت قدامها وبتمشي عليه. هلا في ناس هما خصوصي بلبنان، إذا بدنا نحكي بلبنان، إنه الأمان هيدا إنه أهم شيء بالنسبة لنا، بس نيالي اللي عنده طاقة يفكر بالمستقبل ويبني خطوة خطوة. يعني انك لما تكون تعبين لانك عم تبني شيء لك، هيدا تعب مختلف عن تعب بلا معنى. انه تأملوا واحد موظف بلبنان، موظف بلبنان مثلا بيتعب كل النهار، بيشتغل شغلتين ثلاثة وما عم بيلحق، وما عم بيقدر يلحق لأولاده لبيته للفوتير. يعني هيدا تعبه وعم بيروح دعان، تعبه ما بيوصل للتارجت اللي حاطه بحياته أو للحلم اللي حاطه بحياته.
2: مساء صباحك ميرو، ولك آه يا ملينا هالأغاني حبيبة قلبي ميري وشربل وملينا، بحبكم كتير. أنا ما في أحكيكم كل يوم، بس أنا بسمعكم كل يوم لآخر النهار.
0: حياتي بتعرفي قديش في ناس مثليك، قديش في مستمعين مثليك ما بيحكونا بس بيسمعونا كل يوم أو كل دقيقة أو كل تكة، بس تيعرفوا عن بريمو. لأنه بريمو طبعا يعني شيء مش معقول، خصوصي هلأ بالصيفية.

0: لكم بيتكم يضل حلو ضيف ولونه مريح، مش بس هيك بدكم دهين بلا ريحة مزعجة وآمن أكتر للعيلة. دهينات بريمو فيكم تاخدوا الجودة والراحة سوا.
1: نحن بوادي
0: ألوان عصرية تغطية ممتازة، دهينات بريمو لو في أو سي، يعني من دون انبعاثات كيماوية مزعجة.
1: ضاعتنا زيادة أرض العنا.
0: بدي أقول لكل المستمعين أنه بريمو موجودين بكل لبنان. أكيد إذا بدكم تتصلوا فيهم تصلوا فيهم على الهوت لاين، وهن بيدلوكم على أقرب نقطة بيع لإلهم 01-900-822. بتعرفوا أنه بريمو عندهم الحل المناسب لكل استعمال مع جودة بتوثق فيها وسعر منافس. إذن الهوت لاين لبريمو 01-900-822.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: خالد الهبر

قبل ما روح على الربح خلينا لكم انه انا بحبكم كثير. كيف هاي؟ شو باراشوت هاي؟

نروح إلى الربح اليوم مع تارجت فود، وطبعا عم نحكي عن براند بتجنن اسمها فلور بيو. بيسكوي مالتي سيريال، يعني خمس أنواع حبوب صحية وألز لأن بحبيبات الشوكولا، بدون سكر مضاف، مصدر للألياف، بيحتوي على زيت دوار الشمس الصحي العالي الأوليك المفيد للصحة لصحة القلب، وبيشتغل كمان على خفض مستويات الكوليسترول السيء. كمان بيسكوي فلور بيو موجود بأكياس ميكس بيسكوي مع ويفر، يعني مشكل تندوق الكل ونضيف كمان.

طبعا فلور بي بخمس طعمات مختلفة وكل نكهة مغلفة بشكل فردي، يعني كل حبة واحدة لا تخدها معك وين ما رحت، أكيد من دون ما تنتزع. تشكيلة من دون سكر مضاف بترضي الكل، دايت أو مش دايت. كم صنف في من فلور بي؟ كم طعمة زبطكن؟ في طعمات مختلفة، كم طعمة هلأ قلت؟ فيكن تتصلوا تتربحوا على 01-322-1000.

كتار من المستمعين الصبح خصوص اللبنانية انه بيحبوا مع قهوتهم مع النسكافيه انه ياخدوا شي بسكوي طيب، اكيد هيك يبسطهم الصبح. ما إلكن الا فلور بي بالقليلة، ما في ذنب يعني، ما بتخافوا لانه ما في سكر. شاي مع الشاي كمان فيكن مع الشاي. طيب فيكن بعد الظهر ليش لا يعني، وبأي وقت فيكن تاكلوا فلور بيو.

مستمعينا ما بعرف انه كل اللي عم يتصلوا فينا عم يشغلوا لنا الخط كلهم ربحانين ونحن اذا الشركه ما فينا لانه لو نحن ربحناكم ونحن منيح ومنجنن وكرمة واللي بدكم اياه بس الشركه ما رح تربحكم يعني على الفاضي عم تتصلوا فينا اذا طلعتوا على الهواء الشركه ما بتربحكم يعني ما عم تخلوا المستمعين الجديد اللي بدهم يربحوا معنا لي أول مرة يتصلوا ما عم يقدروا

أول مرة بيصير معنا هيك، أول مرة. دايما بيتصلوا المستمعين بس مش هيك بيشغلولنا الخط، يعني عم نرد عليهم تحت الهواء. كل المستمعين ربحانين.

0: خليني اروح على الفقره الثانيه مع تارجت فود عن النلكي. طبعا خبرتكم امبارح عن النلكي حليب نباتي. سعر النلكي بالسوق رح يبسطكم كتير لانه الارخص بالفئه وبجوده عاليه. نلكي حليب اللوز في منه بسكر وبلا سكر، مصنوع من اللوز المحمص والمطحون، غني بالكالسيوم والبوتاسيوم، خالي من اللاكتوز والكوليسترول والجلوتين، طبعا غني بالفيتامين A و E.
1: العمر غالي يا ويلي يا ويل حالي شو صاير فيه.
0: طيب بالطبخ بالحلو بالمشروبات السخنة والباردة رائع نلكي. يلا اللي مش ربحان معنا بليز تصلوا فينا على 01322000 من دون

0: اتصال. الو.
1: ايه بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معي؟
1: عايده ابو جوده.
0: عايده ابو جوده، عيوده يعني؟
1: امي جود.
0: مهضومه. يا الله، حكيتيها شي مرة للفنانة عايدة أبو جودة؟
1: لا يا ريت.
0: لا دقيلة قليلة معك عايدة أبو جودة.
1: خلص
0: مهضومة. يلا. مهضومة. بتقربك شي؟
1: نو لا. أنا غير جد بقوله.
0: أوكي. أنت من وين؟ من أي منطقة أنت؟
1: من جل الديب.
0: جل الديب. أهلا وسهلا فيك. على كل بيت أبو جودة نحن منعزهم، وعند كتير أصحاب من بيت أبو جودة.
1: خليني هيك
0: حبيبة قلبي. مجربة شي مرة نلكي؟
1: صراحة لا.
0: أوكي. هيدا فيك تستعمليه أكيد مع القهوة، مع النسكافيه، بدك إياه، بس بيجنن لأنه في منه 7 أصناف، وفيك تستعمليه حتى بالطبخ، بالحلو، بالقهوة، بالنسكافيه، يعني كيف ما كان فيك تستعمليه.
1: هلا أنا مدمنة هيلث أب.
0: لا؟ شفتي شو طيب؟ شو بتاخدي من هيلث أب؟ دايتوس؟
1: باخد دايتوس، وباخد الرايس كيك، الكورن. كتير بحبه.
0: شفتي شو طيب؟
1: ايه.
0: هلا صار في كمان رايس كيك 3 بوحدة، بباكي وحدة، صار في 3. بدي اياك تجربي كمان، مع انه اليوم عم نحكي عن الحليب، بدي اياك تجربي توست من هيلث أب.
1: بلا باخده.
0: ايه الدايت ولا
1: الدايت.
0: ايه كتير طيب. انا بموت فيه هيدا التوست، كتير بحبه.
1: نحن عشية انا وجوزي كل يوم منخلص باكي.
0: ايه صحتين. وانا اوكي يا قلبي عيدر، بحتي معنا اكيد من تارجت فود، بدك تتصلي بالشركه تستلمي جايزتك.
1: ميرسي، بونجورني، ويعطيكم العافيه.
0: ميرسي لك كمان.
1: ميرسي.

0: وهلا طالع عبالي اول اتصال بيجينا من دون سؤال من دون شيء بدنا نربحهم فلور بيو بيسكوي من تارجت فود كتير طيب وبيجنن. الو
1: الو بونجور
0: بونجورين مين معي؟
1: انا على الاوتوستراد لاني بعجقه بدي اربح معك.
0: يلا اكيد بدك تربحي. شو لكن مين معنا؟
1: اسماء سمعان.
0: أسماء سمعان أهلا وسهلا فيك يا أسماء. وين راح شغليك؟
1: نو على بيتي على الحزمية.
0: أوكي
1: كنت في مشوار يعني.
0: يا ويلي في عجقة إيه على الطريق؟
1: كتير اليوم كتير من هيك أنا قلت خلص بدي أتسلى بشي إلي نص ساعة.
0: طيب برافو عليك منيح اللي اتصلتي لأنه ربحتي فورا معنا. مجربة شي مرة فلور بيو؟
1: فلور بيو لا لا بس هلأ رح أجربه.
0: أوكي هلأ أكيد مجبورة تجربينا رح تربحي. أهلا وسهلا فيك كتير طيب. إذا كنت عم تعملي دايت أو ما عم تعملي دايت كتير طيب من دون سكر وفي غني بالألياف وعرفتي أنه
1: يعني لمرضى السكري في يخدوا جوزي معه سكري.
0: أكيد على كل المنتجات اللي عم نحكي عنهم كلها خالية من السكر ما في سكر مضاف فيها. بعدين أكيد بدي أقول لك شغلة أسمع أنه كل شيء بتشتري من تارجت فود أو مش من تارجت فود دايما أقرو منيح عليه شو المكونات اللي معمولة فيه البسكوي أو الشوكولا أو whatever. أوكي
1: ربي
0: ألف ربي. مبروك لك يا أسمع يا هلا فيك. باي باي
1: باي.
0: أسماء ربحت معنا وعايدة ربحت معنا مع تارجت فود. المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود ضروري يتصلوا بالشركة يستلموا جايزتهم على 01-901-702 أو 703.

0: يا كارول بونجور على دخيل البوزيتيف فايبس حبيبة قلبي الله يخلي لي اياكي.
1: بونجور ميراي كيفك كيف صحتك؟ انا نازل مع التاكسي على المطار بليز ربحيني تقدر ادفع له.
0: شو بدك تدفع له بسكوي من تارجت فود؟ وين رايح يا زلمه؟ يخليك معنا مع نبني هذا الوطن.
2: تقلك يلي بقلبي قلبك شوي بعد وعني.
0: والله حلوه تروحوا بالطياره هيك على مطرح تقعدوا لكم جمعه تروقوا راسكم. بس والله انا لو قالوا لي روحي على تركيا، روحي على شرم الشيخ، روحي انه محلات قريبه يعني انه تقعدي على البحر، ليش؟ في اجمل من البحر عندنا؟
3: مراي بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: ايه تمام.
3: لبنان كله بيسمعك، مساء كله ربحان.
0: عقولتك، برافو عليك. صباح الخير، عم تالي بونجوريك، انا من سوريا بسمعكن عطول، اهلا وسهلا فيكي.

لحظات قليلة مستمعينا وبيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. قالوا هاي أحلى بونجور لأحلى ميرو.

0: سكر حار وشربيل شو عم يعمل بشو ملهي؟ يلا تفضل مسيو شربيل ناطرينك. يلا تفضل ميلينا.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
5: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
6: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
7: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شربل سعادة.
8: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي شربل.
9: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
10: طلعت شمسة صارت ستة مع شربل سعادة من التنين.

0: هلا بنقول له لشربي اهلا وسهلا، صار موجود معنا باستديوهات اغاني اغاني، اكيد في اخبار جديده خلينا نسمعه سوا. هاي شربل،
1: صباح النور ميلاد.
0: صباح الخير،
1: شو اخبارك؟ من 8 لهلا ان شاء الله منيحه.
0: ولك ايه منيحه، ماشي الحال، كتر خير الله. اذا
1: بس
0: انت منيح ومالينا منيحه.
1: انا كثير منيح، نحن لو شو ما عنا بس نصير هون على الهواء
0: بنصير
1: بيتغير مزاجنا ومودنا. يعني
0: طمنا،
1: في شويه بعد، مش شويه يعني، في كثير غارات بالجنوب. يعني عم شوف هلا من شوي بحسب الوكالة الوطنية للإعلام غارات على كفر صير بقضاء النبطية، هات لنشوف هلا. قبل ما يوصلنا جدول أسعار المحروقات الجديد، أكيد اليوم بده يكون في انخفاض،
0: أكيد
1: رح نتابع بانتظار أنه يوصلنا الجدول.
0: أوكي،
1: بدي أذكر المستمعين أنه الباكس كافيه بجديدة المتن حداثة العدل فتح من الساعة 8 الصبح وبيبقى لنص الليل، وترقبوا الافتتاح الكبير لبيريفون. هل ريستو كافيه المرتب كتير اللي تابع للباكس كافيه بإدارة الباكس كافيه بيريفون على بولفار ريفون بوسط كسروان، انتو فاتين صوب القلاعات عشمالكم، قاعدة كتير كتير كتير كتير حلوة.
0: انتو بتضلوا فوق الصيفية.
1: هلأ اليوم بدنا نأكد إذا اليوم بيفتحوا أول يوم أو بكرة، لأنه بدون افتتاح يعني بيستقبلوا ناس دغري.
0: أكيد
1: أصلا الناس ناطرة، بس تشوف بيريفون فتح بيطبوا عليهم،
0: بيركضوا الناس.
1: يعني إذا بكرة جينا شوي نعسانين منكون كنا بيريفون.
0: طيب
1: حلوة القعدة، القعدة حلوة كتير عم بتكون كل يوم.
0: أوكي
1: ميري، خلينا نذكر المستمعين بانتظار أنه يوصلنا جدول أسعار المحروقات الجديد اليوم وبكرة، يعني بيرجعوا اللبنانيين والإسرائيليين هيك بيلتقوا بجولة مفاوضات جديدة، مفاوضات أكيد سياسية، إن شاء الله تكون حاسمة هالمرة. بارح رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يلا وصلتنا، بام بام بام. قلتلك شو قلتلك ميري؟ انخفاض 41,000 ليرة.
0: والله
1: 41,000 ليرة انخفض سعر تنكة البنزين، المازوت 60,000 ليرة،
0: حلوة،
1: والغاز 62,000 ليرة، كلهم زول، كتر خيركم. فإذا صار سعر تنكة البنزين من بعد ما انخفض سعرها 41,000 ليرة صار 2,541,000، المازوت انخفض سعرها 60,000 ليرة صارت بمليونين ومية وسبعة وثلاثين ألف ليرة، والغاز العشرة كيلو انخفض سعر الجرة 62,000 ليرة صار 1,329,000 ليرة. شكرا لدكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات، وكمان لأمين سر النقابة سيس حسن جعفر الاثنين بالوقت زيته بيبعتولنا، مشكورين لأنه بيبعتولنا دغري، بيعملونا الكالكول، يعني بيعملونا الحساب قد
0: كان. أول شيء منقول
1: لقلك لأول شيء لأن احنا على الهواء بيبعتولنا يون، يعني غير مواقع إلكترونية لا يطبعوا وينزلوا، مكون نحن السبقين، مش هيك انترونا كل ثلاثة وجمعة. أول شيء بتسمعوا جدول أسعار المحروقات بي من قلب بيروت.
0: أوكي،
1: على سيرة المازوت كان بدي أقول شغلة و
0: شو
1: ونسيت، هلا برجع بتذكر، كان بدي أعلق على الموضوع على البنزين والمازوت هلا برجع. اليوم يا راي كنا عم نحكي أنه اليوم بتبلش الجولة الجديدة اليوم وبكرة المفاوضات الإسرائيلية بين الإسرائيليين واللبنانيين. امبارح الرئيس الامريكي دونالد ترامب وكانه ألمح الى وجود مثل قناه تواصل مع حزب الله عبر وسطة، اكيد مش مباشره، لانه علي حمدان اللي هو مستشار رئيس مجلس النواب رئيس نبيه بري امبارح تواصل مع السفير ميشيل عيسى بشكل مباشر بتكليف من الرئيس نبيه بري وبموضوع تحييد الضاحيه من الغارات. يعني بيقدر رئيس نبيه بري يتواصل، بس يبدو انه في استياء امريكي، يعني قبلوا الطلب بس في استياء انه كيف تواصل بشكل مباشر كأنه قطع عن رئيس الجمهورية.

0: وصلوا بنتهم على المدرسة وقطعوا كل هالمسافات الخطرة لأنه كان عندهم
1: بس بدي اطلب مليون.
0: لا لا بدي اطلب منها تسكر. ايه ميرسي مدينة لأنه من الساعة 8 الخشة. وصلوا بنتهم على الامتحان، كان عندهم امتحان بالمدرسة، هنو راجعين بس قطعوا بين النبطية وهالنازلة على الخردلة، تعرضت لهم مسيرة إسرائيلية وضربتهم بشكل مباشر. استشهدوا ثلاثتهم، الطبيب وزوجته وبنتهم اللي كانت قدمت الامتحانات بالمدرسة، امتحانات نهاية ختام يعني السنة الدراسية. في صدمة كبيرة لأهالي مرج عيون
1: لا حرام
0: يعني، وميراي وهالصدمة وهالكارثة بتجي بعد أيام من المناشدات يلي أطلقوها تلاميذ وأهالي طالبوا فيها وزارة التربية والجهات المعنية بالعمل على تأمين الطرقات يلي رح يسلكوها تلاميذ بالمناطق المعرضة للقصف حفاظا على سلامتهم لحتى يقدروا يوصلوا على مراكز الامتحانات ويقدروا يقدموا امتحاناتهم بأمان. ومع سقوط 3433 شهيد، 3433 شهيد مش كلمة بتتم، اليوم طبقنا 3 أشهر، بثلاث أشهر 3433 شهيد و10395 جريح. هالعدد كله ما بيستدعي بعد إلغاء الامتحانات الثانوية. حوالي 45 ألف تلميذ لازم يقدموا على الامتحانات الرسمية، عم نحكي الشهادة النهائية الترمينال. هل المسؤولين بهالدولة وخصوصا بوزارة التربية عندهم الضمانات الأمنية لإجراء هالامتحانات؟ أنا هون خطر عبالي بركي هالأستاذ اللي عم بيراقب مستهدف إسرائيل ليش عم بتحيد الأطفال والسيدات؟ هل شهداء يلي بيتخطى عددهم 3000 هودي مش أكثريتهم أطفال
1: ونساء مش يعني جرمين؟
0: بس أنا بدي أتوجه لوزارة التربية وأسألهم سؤال، نحن أهم من فرنسا ومنفهم أكثر من فرنسا؟ إذا فرنسا ولجأت لإلغاء البكالوريا الفرنسية بدول والبروفي كمان بدول الشرق الأوسط وبعض دول الخليج بسبب الأوضاع الأمنية. بعد المتابعة رئيسة لجان اتحاد الأهل بدي حييها ماتر لما الطويل، تحية كبيرة لألك، بتقول أنه وقت يلي قالت الوزيرة دكتورة ريما كرامة لتلاميذ البروفي وقت يلي قالت لهم انبسطوا ما في عندكم تقديم هالسنة، بتقول ماتر طويل لما الطويل بتقول هيدا الشيء غير صحيح. ليه؟ لأنه وقت اللي بتحسب الوزيرة بتحتسب نسبة 40% نسبة 40% على امتحان بيصير للمنهج من أول السنة وبإشراف الوزارة، يعني البروفي ما التغت لأنه رح ياخدوا 40% من نسبة المنهج، يعني على امتحان بيصير على المنهج اللي تعلمتي من أول سنة لا حديت هلأ. وإذا كانت حجة الوزيرة الحفاظ على قيمة الشهادة، دايما الحكي لرئيسة لجان الأهل بالمدارس لما الطويل، إذا كانت حجة الوزيرة أنه تحافظ على قيمة الشهادة الرسمية فنسبة 40% ما بتكون عم بتحافظ على الشهادة، والظروف الاستثنائية يلي عم بيعيشها التلميذ بلبنان بدها قرارة استثنائية، لأن أولادنا عم ينجحوا من 10 سنين وعن جدارة. عم تحكي عن امتحانات ترمينال، إذا ميلاي 10 سنين ابنك عم ينجح بالمدرسة وصل للبروفي عم ينجح بالمدرسة، ناطر نسبة 40% لحتى تقيم الوزارة؟ بتقول إنه منرفض يكون هالامتحان هو المعيار الوحيد لتقييم أولادنا بالوقت اللي هن عم ينجحوا بالعشر سنين. هون بدي علق على شغلة ميراي كمان، يعني بموضوع الأربعين بالمية الامتحان رح بيصير 40 يعني رح تحتسب نسبة 40% على امتحان بيصير بحسب المنهج من أول سنة. طيب ميراي سؤال، في مدارس خلصت المناهج، بعطيكي مثل سيدة الويزة الأبوتر، عم نحكي بمناطقنا الأمنة الأبوتر بجونية المركزية بجونية

0: سانكور كفرح باب الانطوناين عجلتون الانطوناين غزير وكثير من المدارس هودي خلصوا المنهج بنسبة 100% عم يحسبولن 40% من المنهج. طب في ناس عم يعملولن امتحانات بالترمينال يمكن عاملين 40% أو 50% من المنهج. هيدا الشيء ما بيكون عم نقلل من قيمة الشهادة انه اذا بنحسب بس 40%.
1: اكيد.
0: فمن المفروض انا بقول انه ياخدوا بعين الاعتبار العلامات المدرسية وبوان قلني بدون هيدا 40% اللي ما قلها طعمة ابدا. كمان بموضوع الامتحانات الرسمية في معلومات ما بعرف يعني غير الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية مثل ما دايما ببرر وبيقولوا وليش مصرين على إجراءها لأنه بمرات سابقة نحن تعودنا ميراي أنه الميزانية المخصصة لإجراء الامتحانات الرسمية هي أكبر مزراب للهدر وللسرقة وللفساد. أنا ما عم بحكي كل الاحترام لإلك دكتورة ريما كرامة بس عندك بمغارة علي بابا في ناس غيروا سياراتهم وعملوهم في ماء واشتروا شقة وديوبلكسات وبليونان وبأتينا وبلارنكا وبنيكوسيا من وراء الهدر اللي موجود كان بالامتحانات الرسمية والتاريخ بيشهد على هيدا الشيء. ففي أخبار بتقول أنه بحال التغت هيدا الامتحانات ممنوع يصرفوا ولا ليرة من المنح المالية يلي مخصصينا اليونيسف لدعم إجراء الامتحانات الرسمية. يعني حيبقوا مجمدين المصاري أنه هيك المصاري موجودين بنستعملهم. أنا ما عم شكك بنزاهتك معالي الوزيرة ولا بسمح لنفسي بس قبل في موظفين وبعضهم هلأ بالوزارة أكيد معبيين جيابهم. على سبيل المثال ميراي سنة 2023 بس ب 2023 بلغت بمرحلة أولى أكثر من $1.5 مليون. يعني تصور الوزارة بال 2023 قالت لهم تنقدر نعمل امتحانات لليونيسف بدنا $1.5 مليون تنقدر نعمل امتحانات. رجعوا حساباتهم كل المعنيين قالوا يا عمي يمكن اليونيسف يرفضولنا هالميزانية لأنه كتير مبهبطة ما بدها هالقد كلفة. فرجعوا نزلوا الميزانية. ما بعرف كيف بدها تصير الامتحانات والمدارس الرسمية كمان كتار منها هي مراكز إيواء
1: ومسكرة يعني
0: فما بعرف بيقدروا يلاقوا حل وهن منهم أسكى من الوزير اللي يسبوا صعب وقت المرة والغياب بوقت الأوقات كانوا رح يعملوا له تمثال
1: الأولاد تلاميذ أكيد. أوكي وشو بعد عنا
0: هيدي كل أخبارنا. في لك سلامات عم يبعثوا لي إياها هلأ
1: مين؟
0: سلامات لك ميراي من إدارة مدرسة السجاس سان جون مارون بعين الرمانة فريحنا مارون بيسلموا عليك الأساتذة والمعلمات. يلا مبروك الفرع الإنجليزي عندكم.
1: برافو عليهم بس صاروا يعني إنجليزي وفرنساوي برافو.
0: صح وعندهم ما تنسى عندهم القسم
1: للأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية كتير مهمة هيدا
0: بس
1: كتير.
0: ميراي أنا عم بختم خلص وقتنا ما عندي بقى أخبار بس عم يبعث لي بيير عون بس لحتى صحح إذا اليوم أو بكرة أو أجله افتتاح البيرة يفهم بدي اختم فيه لان هلا بعت الفويس يعني رح اتجرى وحطه على الهواء.
2: موضوع سربير كيفك ماشي الحال؟ بكرة الاوبنينج اليوم مفروض نخلص كل شيء وبكرة بإذن الله بنكون فتحنا
0: فقست ميلينا موعود ببيرة يفهم الليلة
1: موعودين الليلة
0: الليلة مروح على كنز إذا على مطعم الكنز بميروبا
1: شو عم تحكي عنه شيء
0: ميراي بدي عزمك امبارح يا الله ضيفونا كمان شو اسمها مدينة قريشة قريشة بعسل بس شو حاطين بقلبهم وعوجهم فريز نقطة ضعفة انا
1: ايه بس شربي اللي بدي اقول لك شغلة انه القريشة من احسن شو بدي اقول لك فيها يعني شو بيقولوا انه مواد غذائيه رهيبه.
0: هلا عم تخبرينا هالخبرية
1: رهيبه
0: امبارح انا وميلينا انجا حد سكبنا شوي انه مستحيين
1: يا ما في منا القريشه
0: كنا رحنا بالصحن كله الليله
1: دخلكم وين من القريشه بالسوبر ماركت القريشه
0: وعد رح جيب لك انا من مطعم كنز
1: ايه
0: رح اسالهم وين بيجيبوه لانه طعمتهم بتاخذ العائله حتى العسل اللي عنده هون كثير طيب، وعد انه بكره الصبح رح جيب لك مع قريشه من مطعم كنز بميروبا.
1: واذا ما جبت قريشه يا شربل يا ويلي،
0: عمل لك وعد،
1: بدي زدتك من الشبك.
0: هلا شوف قد ايه رح يتقدم لك قريشه على الهواء.
1: تعرف ليه؟ لانه ما بعرف اذا بالسوبر ماركت ببيعوا، ما بعتقد ببيعوا.
0: ما بعرف، نداء،
1: لا
0: خلينا نختم نداء، نداء على الهواء لكل المستمعين، ما بعرف كيف بيعملوه من البقر.
1: ايه بجنن، بس كتير منيح وما في كالوري كتير.
0: كل يلي عم يسمعونا بكل المناطق اللبنانية وعندكم قريشة، لأنه بركي ما لقيت بمطعم كنز،
1: فيك تعمليها بالبيت.
0: جد؟
1: ايه هبة عم تقلي فيك تعمليها. قال مبالا في قريشة بالسوبر ماركت.
0: خلص مين انا عم تقول تعملها بالبيت؟
1: ايه بتعمليها بالبيت، برافو. لك المستمعين يا الله، من عند مي عم يدلونا على السوبر ماركت اللي جو ماري، ميرسي.
0: عن جد طيب القريشة.
1: ايه اكيد
0: الله. لحظة لحظة شوي بدي اشوف اذا عنده قريشة. عم بطلب لك على الهواء. الو
1: كنز.
0: الو الو،
2: بدك شي من الغايم، شي من عند الله. انا حاضر.
0: بس لحظة، غروس صايغ من الغينة، انت على الهوى وطلبناك مباشرة على إذاعة أغاني أغاني، وانت كل أهل المنطقة بيعرفوا انه لسانك منه دافي، يعني بدك تختار كلماتك على الهوى. هلأ اوعى، آلاف الناس عم يسمعوك.
2: على راسي.
0: واحذر مين قاعد حدي هلأ، وبدأ قريشة ميراي مزرعاني.
2: مزرعاني
1: الحصري.
0: الحصري. الحصري.
1: برافو.
0: طيب بدنا نخلق لها قريشة من تحت الأرض، عندك بالمزرعة في قريشة؟
2: ولك كيف يا الله، هلا اني انا على الهواء بس في باش مخلفي جديد.
0: شمندور.
1: ايه شمندور.
0: انا بضيع بين شمندور. شو اسم الباش اللي خلفت عندك؟
1: الله. يا الله.
0: لا عجد عجد او عم تمزح؟
2: ما انا مسمى قبل مرة عملت معي مقابلة ستمراي.
1: ايه
2: قلت له، قلت له مسمى بقرا اسم حماتي لين دلال.
1: مزبوط.
2: وعنده ست اولاد بس ما حدا سمى غيري، يعني لازم
0: لا مبسوط بحاله، قال عنده ست اولاد ما حدا سمى اسم حماته. امه كتر خيرا نيالة حماتك بهالصهر.
1: نسميها
2: تودعت.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها. سؤال بس، كيف بتعملوا
0: استاذ غرو؟ سوري بنعتذر عم بقطش صوت. شو قلت؟
2: انا بتشكرك كثير على التليفون لانه صوتك بالقلب، وست ميراي صوتها مش بالقلب، فوق القلب.
0: وهلا وينك حد البقرات بالمزرعه؟
2: هلا تركتهم انا حد مدامتي.
0: سلم لنا عليها لمدامتك.
1: هيها
2: مقبولة بعدها.
1: هيها عم ترجف لأنك حد مدامتك.
2: معك.
1: سلم لنا عليها كثير.
2: فيش مندور فينا ننزلهم على الإزاعة؟ مش عم
0: خلاص. لا لحظة، أنا بدي أطلع سلم على البقرات وأتصور معه مثل كل مرة ونزورهم. وعنده قاعدة بالغينة يا ميراي، بتاخد عقلي. ويلي شو حلوة القعدة
1: يا عمي، هي الغينة بتجنن. ما أنا بس أطلع على غبالي بمرق بالغينة.
0: حلوة الغينة.
1: إيه كثير.
2: بهلا ويت بيسألوني من وين، قد ماني مغروم بست ميراي، غبالي
0: وشوي بجعب
2: لهم
1: الغيني. يا خيي بيقولوا غبالي عاصمة الفتوح.
2: لأنه أنت
1: ايه الله يخلي لي كلك زو.
0: تحية لك
2: أستاذ
0: غروس صايغ، وعن جد بدنا نطلع صوت
2: كتير كتير، وبدنا وعن جد فيش مندور. هلا مين بدنا نظبط نعطيهم؟
0: خلص هلا بنسال انا وياك. خلص
1: هلا بنرجع بنحكيك تحت الهواء.
0: بس ما قلت لنا، ما قلت لنا شو اسمها البقره اللي خلفت.
2: ليندالا.
1: ايه على اسم حماته.
0: لا حماته الله يرحمها اسمها ليندا، هذه غير بقره.
2: يمكن ايه
1: بنتها.
0: ريندالا بنتها لليندا.
2: ليندالك.
1: ريندالك.
0: يا الله، لا غرول قاعد عنده بهالمزرعة بالغينة بتطول العمر. تحية لك ولا مدامتك.
2: وكي حيبة إذا طلعوا بجيب لي معك
1: يا الله ليش خطوا هيك؟
0: لأنه لا لأنه أنا طالبه برقمي. شو قلت أستاذ غرو؟
3: إذا بدك تجيب
0: بطلع خلص بطلع وبجيب معي مدام ميراي وميلينا مدامتي كمان.
3: مدامتك على الرأس أثر عندك ولين اسم الله؟
0: عندي 10 والله.
3: الله يطعمك
1: يا رب يا
0: مش
1: رب.
0: بس مش عم نقدر نطعميهم
1: يا رب.
3: الله يطعمك الله بيدبر. الله طلعون على الغيني والله بيدبر.
0: تحية لك أستاذ غرو، تحية كبيرة لك ولعائلتك. يلا
1: مرسي كتير.
3: أنت أحلى أستاذ شربل.
1: الله يخليك الله يخليك. شكرا لك.
3: قبل مرة قلت لي إياها فيها الزهراني I love you على الآخر.
1: على الآخر
0: على الآخر. تحية
1: وأنا كمان I love you على الآخر.
3: ما بدي خبرك الوقت نترك.
0: ألو ألو
3: الو
0: ايه تفضل. كنت عم تقول بدك تخبرنا شيء ختاما.
3: ايه ختاما هيك مخدومي. حد مره سافرت على افريقيا وكنت متغار كثير كثير علي كثير بقى
0: يا الله
3: فقلت
0: ليه غرو
3: غرو
0: بعت لي الخبريه فويس وهلا ببعتها لميراي على الهواء لانه كثير عم بقطش صوتك.
1: عم بقطش ما عم نفهم.
0: يلا
3: I love you.
1: I love you. Bye bye.
0: Bye bye.
3: على الآخر على الآخر على الآخر.
0: ومبروك ما إجاكم.
1: رد لك. يلا. بابا دوماج دوماج.
0: غروب بده اتصال مباشر من الإذاعة مش من تليفوني.
1: لأنه كثير محظوظ.
0: بيرفع عن الناس. مش معقول شو مهضوم. خبرتك مرة بس كنت بالإم تي في بالأخبار. طلعنا عم نصور موضوع على دلون عليه. عن موضوع عن ارتفاع اسعار العلف والاكل تبع البقر. طلعنا لعنده طفينا الكاميرا بالقوه. كنت انا والزميل فادي سكاف دحيه المصور طفينا الكاميرا ومنعنا نصور الموضوع. قلنا بتقعدوا. كنت انا حكي على التليفون محضر طاوله ولحمه نيه وقريشه وجبنه بلديه بتقعدوا بنشرب كيس عرق بعدين بتصوروا. طفينا الكاميرا بالقوه عمل لنا سكره ورجعنا صورنا معه وجينا من عنده محملين محملين بالجبن البلدية والقريشة. بدي أقول للمستمعين ميراي لأن نحن منحب نساعد الناس يعني بالفعل يلي بيفتش على هالقصص البلدية اللي كثير طيبة ونظيفة. اطلعوا على الغينة بفتوح كسروين سألوا عن غروس صايغ كل العالم تعرفوا بضاعته معروفة حتى بينزل بحط بعدة مناطق. يعني اطلعوا على الغينة وسألوا عنه.
1: اوكي شربول ثانك يو. كانت نهاية مهضومة كثير. I love you على الآخر. هيدي من هلا ورايح بدي أقولها. I love you على الآخر ميلينا. يلا تفضلي.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قالك هو دفكة انزا بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

لكل المستمعين بونجور من جديد. والله صارت 9:30. تحياتي لكل المستمعين اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا. ان شاء الله يا رب نبلش نهاركم حلو ويكفي حلو كمان وقت نفل. امبارح سألوني كتار من المستمعين، يا الله حطيتي هاي لوائل ايه، بس بدي اعمل اعلان، بس بدي اسمع ولو ملينا. بدي اعمل هيدا الاعلان لانه كتار من الامات امبارح اتصلوا فينا عم يسألونا عن الكوش اللي عم نحكي عنهم، بيبي لاند. هيدا براند كوش جديد بلبنان، من مصنوع بتكنولوجيا إيطالية، يعني مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية وآيزو سيرتيفايد. هيدا الحفاظ الكوش بينباع بدول كتير مثل الخليج العربي، مجربينه عكتير ولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي، ما بيعمل حساسية. من مميزاته انه في بقلبه حبيبات بتمتص الرطوبة وبتمنع القطن يجمع على جنب واحد. هلأ صار موجود بالصيدليات وسوبر ماركت بأسعار جدا مناسبة ومنافسة. إذا بدكم تستفسروا أكثر عن أقرب نقطة بيع أو بأي منطقة موجود، فيكم تتواصلوا مع بيبي لاند على هيدا الرقم 76-665-759. مستمعينا بيبي لاند هيدا كوش جديد صار بلبنان، بدي تجربوا أكيد. وما فينا نمزح مع الأطفال، يعني رقمهم 76-665-759.

بتقول ليش الناس حبيت هالغنية وصاروا الأولاد حافظينها أكتر من الكبار؟ بتعرفوا لأنه لحن بتحسوه قريب منكم، يعني كأنه سامعينه. هو مش سامعينه بس في بيقولوا الموسيقى بالعالم كله مبنية على كم محدود من السلالم الموسيقية سكيلز والإيقاعات الأساسية. يعني هيدا اللحن بيشبه شي لحن بس مش هو زيته، لأنه في ناس اعتبرت أنه لا هيدا اللحن بيشبه لحن غنية تاني. يعني بعدين تاني شي، نجاح الغنية مش بس أكيد صوت وائل رائع، اللحن رائع، الكلام حلو كتير، بسيطة الكلمات وقريبة من الناس، والأداء والإحساس لوائل أنا أكيد، بس التوقيت كمان مهم.

كأنك بتعرفها الغنية، وحياة الله كأنك بتعرفها، مش طبيعي. صباح الخير مرمورة، لوف يو يا مرمورة، الله يحميكي. تريز بونجور، كيفك تريز؟ ريتا حداد، هاي كيفكم كلكم؟

بدنا نقول مرسي لكل الفنانين اللبنانيين، لكل المطربين اللبنانيين، ما بدي عدهم كلهم لأنه أكيد يعني في أصوات رائعة. بعدين بتحليلنا أيامنا حول الأغاني كتير أساسيين ومهمين بفتراتنا، مشوارنا الصباحي، كل النهار بأغاني أغاني. يعني لو ما هالمطربين وهالفنانين بيصدروا دايما أغاني جديدة، والله كنا عايشين بالعتمة. موسيقى مهمة يا جماعة، والأغاني كتير مهمة. وبدنا نقول مرسي لميلينا، مش بس واحد يعمل غنية حلوة، يعرف أمتين بده يحط هالغنية وشو بده يحط وراها. وبتعرفوا الاختيار لأغاني كتير صعب ومهم. بقى مرسي لكل الفنانين، مرسي

وبعدين بتعرفوا لأغاني بتدخل مزاجك، يعني الغنية بس تدخل مزاجك خلص بتصير تغنيها كل النهار وكل الليل. بس مش معقول السوشيال ميديا، مش معقول يا عمي، شو بتأثر غريب.

0: على بريك وإلى القسم الأخير من لقائنا لليوم. بدي أذكر كل المستمعين بجوار الدير، هيدا المطرح إذا بتفتشوا على مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا فيه أجمل الأوقات رح دلكن على جوار الدير. هو موجود بعناية، شاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة، انه فوق بعناية شو بده يكون؟ هدوء، سلام وصلاة كمان. المشروع بيبعد عن ضريح مرشر بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. في أجمل منا إنه تطلعوا تقضوا ويك إند أو حتى بنص الأسبوع تطلعوا على دير عناية وهيك تروقوا وتصلوا وترتاحوا. يلا اتصلوا هلا واحجزوا شالي بجوار الدير بعناية على هيدا الرقم 03-141-104. أكيد جوار الدير بيجمع العيلة والراحة والروحانية كمان وجمال الضيعة اللبنانية. كيف إذا كان العنوان بعناية؟ أكيد حد الدير. كمان عندهم مساحات كبيرة للبيكنيك لتمضي نهار كامل، مش بس بالويك أند مثل ما قلت لكم. فوتوا على فيسبوك حطوا جوار الدير، كمان فيكن تشوفوا المشروع على إنستا أو فيكن تتصلوا فيهم. هن شاليات صغيرة، اتصلوا واستفسروا 03-141-104 جوار الدير بعناية.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: لكل المستمعين رجعنا فاجأتنا مالينا ويا الغنية الحلوة
1: عنك ما عندي غنى.
0: يا الله تذكرت شغلة كتير مهضومة كتير كتير كتير مهضومة بدي خبركن إياها
1: المنى وكنتي حدة لوحي بعدك العمر انضنى.
0: عندي جارة كتير مهضومة عمرها شي 80 سنة كتير لذيذة بس يعني بتحب تزبط حالها بتحب تلبس بتروح بتمشي بتظهر مع أصحابها بتروح بتلعب ورا كتير لذيذة وهيك بتحسوها بدها تضل جون لأنه قلبها جون. يعني الموقف طريف شوي لأنه شفتها عم بقول لها شو بكي دخلك ليه زعلانه ما هيئتك مش معصبه شو بكي قالت لي سكتي سكتي سكتي بدي خبرك خبريه قهرتني قلت لها يي خير شو في قالت لي كان عيد ميلادي امبارح واجا ابني تيعيدني شو انبسطت فيه وعملت غدا وجايب لي جاتو معه وجايب لي كادو قلت له شو عم تحكي واو طيب كان الجاتو قالت لي بيجنن الجاتو دافع حقه كتير قلت له والكادو مش دافع حقه كتير قالت لي سكتي هون الموضوع قالت لي حزاري شو جايب لي قلت له ما بعرف جزدين شعال حلو عوينات شمس قالت لي يا ريت قلت لها ليه قالت لي بتعرف شو جايب لي ما كان الضغط قالت لي تيذكرني انه انا معي ضغط يعني قالت له خدا وردة ما بدي اياها قال لما انت ما كانت الضغط عندي كمان زوعة قمت جبت لك واحدة جديدة وبتجنن بتاخد لك دقة قلبك وبتاخد لك ما بعرف شو نقهرت ونسميت انه هي ناطرة شي بارفان شي شال شي مش ما كانت ضغط
1: جارتنا احلى جارة نورت
0: زعلت قالت له ضروري تذكرني انه انا معي ضغط وتذكرني بعمري انا بعدني بلبس وبطلع وبزبط حالي
1: قلبي حبك وناطر مني
0: بس برافو شو كتير بموت فيها لأن ضد انه واحد يقول انه صارت 80 82 خلصنا انتهت لا مش مزبوط هالحديث ابدا برا بامريكا وباوروبا بيتجوزوا بعمر 80 بيقولوا انه بدنا رفيق عمر بدنا نحكي مع حدا لانه الوحده بتقتل الوحده هون يا ويلي
1: قلبي حبي
0: إذا ست عمرها بالثمانين سنة وبتقول بدي اتجوز بيقولوا مجنونة خاوتة جهلانة هاي الختيارة بدها تتجوز كأنه اللي بيكبر بالعمر مثل عيب يعني ما بفهم أنا شو هالعقلية الشرقية المزعجة اللي بتضايق إنه ليه لك هاي كبرت شو انه انتو ما كبرتوا يعني وما رح تكبروا او امكن وبيكن ما رح يكبروا هاي الحياة انتو كمان بكنت تمرقوا بهالشي بهالمرحلة بحياتكن يعني انا ما ايه انه اكيد يقعد مع رفيق احسن ما تقعد لوحده
1: حبك يا حلوي
0: ما بعرف سقفتنا غير شيء سقفتنا يعني غير عن اوروبا وامريكا
1: حلوي ناطر مني اشاره جارتنا احلى
0: عبد الله مرسي كتير كلك ذوق وينك يا عبد الله اشتقنا لك بيقول لي صباح الورد ومرسي كتير انه انتم موجودين بحياتنا وبتخلوا صباحنا حلو ورائع مثلكم مرسي كلك ذوق
1: عدد لي عين يا عين يا لي
0: ايه برافو منيح ما قلت له انت بتجيب لي الضغط
1: يا عين يا لي
0: يا قلبي انت مرسي

0: هيدا الفويس.
1: موجود تاميرو إفتنيوم عايزاوت عن جيجي
0: حبيبتي جيجي. يعني رح وقف حط لك فويسات من امبارح قلت لك نفس الشيء بليز. أول شيء طريقة جيجي منا حلوة بليز. أنا بحترم الناس كلها وأنا مع الناس كلها والبدك في طريقة. أول شيء للحكي ما بدي استل شيء بالفويسات. يعني شو هيدا؟ لا بليز أو بعمل لك بلوك.
2: صدق بإيه والله لو رجال الزمان في مرة.
0: يلا خليني انتقل أنا وياكم لفولت ماكس. أكيد اللي عندهم سيارات وراحوا على فولت ماكس خبرونا. بتعرفوا شو قالوا لنا؟ قالت لهم السيارة مرسي ومصروف البنزين كمان مرسي. خف كتير كتير مصروف البنزين وطبعا ميكانيك السيارة صار بيرفكت لأنه مثل كأنكم بال

0: بثلاثين دقيقة بينطفوا لكم الموتور من الكربون وهيك بخف مصروف البنزين.
1: ولا غلطة.
0: أكثر من 10,000 سيارة صاروا مستفيدين من الفولت ماكس. شو بعدكم ناطرين؟ يلا بيستقبلوكن على الدورة تبرجة بعبدة زحلة صيدا وطرابلس. سيارتكن بترجع صبية وبتصير تتنفس بشكل طبيعي وصح. أكيد لما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا لكم سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام لأنه شعارهم الأرقام ما بتكذب. أكيد يلا إذا بكن تاخدوا موعد فيكن تتصلوا بالكول سنتر على 7-8-8-5-11-77. فولت ماكس بدكن تتصلوا بالكول سنتر تتاخدوا موعد 7-8-8-5-11-77.

0: لينا اسمع لينا.
1: شور مدام ميراي كيفك؟ ان شاء الله بخير يا رب. تصديقا لكلامك انا ارمل لي 3 سنين ومن قبل كنت بلا جوزة، كان عطول مسافر، فهلا اذا بدي اقول بدي اتجوز بياكلوني الاولاد. طب ما انا قاعده وحده وعم بوفقع وعم بتجر اخر همهم. يلا يسعد صباحك.
0: لأنه ما عنا إياها السقفة، لو عنا إياها لينا كانوا أكيد، لأنه برا ليش بالولاد بيتقبلوا؟ لأن شايفينا وشايفين الناس هيك بتعيش، بس نحنا عنا هاي السقفة مانا موجودة وغلط. بس بتعرفوا اليوم ما بعرف ليه كنت عم فكر الصبح أول ما قلت لكم بونجور وصباح الخير فكرت انه اليوم 2 حزيران 2026، يعني بعد 4 سنين منصير 2030. يا ويلي شو 2030؟ اي فعلا يعني، بس يقول واحد 2030 شي بيرعب يعني، بيحسبها بعيدة وكأنها عم تحضر لك شي فيلم خيال علمي. بس الحقيقة أنه نحن بالألفين وستة وعشرين، يعني بس 4 سنين بعد فيه لنصير بالألفين وثلاثين.

ترك. تعرفوا رجعوا ل 2022 منحسها كأنه مبارح. هون مننتبه قديش الوقت عم بيركض بسرعة.

شو ممكن يصير بحلول 2030؟ الذكاء الاصطناعي رح يصير وين؟ بالطب، بالتعليم، بكل شيء، بكل تفاصيل حياتنا. السيارات الذكية، العوينات الذكية، الترجمة الفورية، روبوتات منزلية قليلة، الروبوت صار بيطبخ، بيفتح البراد وبيجيب لك فواكه، بيغسل لك اياها وبيقدم لك اياها. مش معقول. الطب اكيد بده يتطور بسرعه جنونيه.

عم بس شو عم تتخيلي انه كورونا الى 7 سنين؟ لا مش 7، لا 3، 4، 5 سنين مش 7. بس بتعرفوا اكتر شيء انا بالنسبة لإلي بيفاجئني عادة مش الاختراعات اللي منتوقع، بل الاشياء اللي ما منكون مفكرين فيها اساسا. قليل من الناس كانوا متوقعين قبل 10 سنين انه الذكاء الاصطناعي رح يصير يكتب ويترجم ويحكي ويجاوب بهالشكل. ما كنا متصورين.

شو ما صار اختراعات وقصص وشو ما كان، المهم نضل سوا، نضل نحب، نضل نعيش، نضل نضحك، لأنه هالأيام عم تمرق. خليها تمرق علينا منيحة ومرتاحة، أحسن ما تمرق علينا عم نفكر ونتفلسف بهالدنيا. ربنا قال طوبى لبسطاء القلوب، ما قال بسطاء القلوب إنه بسيطين، إنه ما في زكاة، لا، بسطاء القلوب يعني اللي ما بيفلسفوا الأشياء. خلينا عم نشرب كافيه دو برازيل بتصحصح صحنا وبتنسينا همومنا. مش معقول شو هالقهوة الطيبة، أنا الفنجان ما بينزل، يعني ما مش معقولة إنه صرنا عم نشرب أكتر، لأنه مش معقول شو طيبة. وبتعرفوا إنه دايما منقلكن إنه أرخص من غيرها. هلأ إذا ما لقيتوها حواليكن فيكن تتصلوا بهيدا الرقم، هني بيدلوكن دغري على سوبر ماركت حدكن 76 77 7361. كافي دو برازيل، خليها رفيقتكن الصبح الظهر والمساء، 76 77 7361.

0: نهار جديد ولقاء جديد وأخبار جديدة، وإن شاء الله نعيش كل يوم هيك نقدر قد ما فينا نموه عن حالنا. تحياتي لكم وين ما كنتوا، تحياتي لشربيل وتحياتي لمالينا اللي بيرفقوني كل يوم، وأنا سعيدة وفخورة فيهم جدا. وما كنت بتمنى يمكن فريق أهم من هالفريق اللي معي، بحبكم كتير والمستمعين كمان بحبهم كتير. ما كنا بنتمنى أكتر من هيك مستمعين هالأعداد الهائلة اللي بتحكينا كل يوم. بدي أشكركم كتير على محبتكم، على ثقتكم، على وفائكم لألنا ولا أغاني أغاني. يلا ضلوا بخير وإن شاء الله يكفي نهاركم حلو. أدوما باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7:00 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: الحلو أنه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: أهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
3: هنجق عرفق للبيضة.
0: ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب. لا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انجاب يعني.
4: لا تفوتوا، بلش الشوط الثاني.
2: طيب خبرونا شو بصير. ايه
1: مالينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مسيلي على الحبايب
7: اغاني بيتس
8: بحكي وتحكي له
7: عيشوا على اغاني اجواء

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com

0: الساعة 10:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صارت ستة.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
2: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن.
7: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر.
8: ما عاد شارف ينزحني
9: من الرب ويا وسن الفيل.
10: شيك من الضاحية الجنوبية
11: والدمور. معك رودي من وف الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدة وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا ري صاري شكلك مغالبة أنت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين.
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكة انزاب يعني
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
4: صوت الحيدة لط.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معاه
5: بعاد. التلاتة أغاني طرب
6: لأيام الهرا.
5: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
5: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه.
5: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قالوا هو دفكة انسان بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: مسيلي على الحبايب
7: اغاني بيتس
8: بحكي وتحكي له
7: عيشوا على اغاني اجواء الويك اند فايبز

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

0: المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
3: أشرب واحد شاي وعقب بسبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السنة الموديا لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: صارت ستة تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
8: أحلى اثنين
9: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
7: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
10: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
11: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
12: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
13: ما عاد شعري في المزحلي
14: من الرب ويا سن الفيل
15: بحكيك من الضاحية الجنوبية من الضمور
16: معك رودي من وقت الياس
17: معك عبادي من بيسور
18: محمد من شبعة
19: معك داني من علاء
20: من البوار عبيروت
21: طلال من الشوف
22: معك توتو من ما يفوق للطارة
23: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
24: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: خالد الهبر.

0: على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: حلوة قوي أمورة.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صار شكلك مغالبة أنت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين.
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما البوسيشنتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: صارت ستة.
8: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
9: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
10: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام.
8: يا زلمة وين كنت ضايع؟
11: شربور إذا سمعنا أغاني أغاني، مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
12: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
13: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت فيها.
14: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
8: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
15: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
16: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
17: نحن إلنا الفخر نسمعها، خاصة الفقرة الصباحية.
18: طلعت شمسة.
19: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لطف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام.
4: أغاني لا

الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف
4: لا تفوتوا، بلش الشوط الثاني.
2: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معاه
0: بعاد. الثلاثة أغاني طرب
6: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه جوا.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

السابع مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني طرب على أغاني

0: إنها الساعة 10 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح بصبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
4: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
6: ما عاد شارك المزحلي
7: من الرب ويا سن الفيل
8: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
9: من الدمور
10: معك رودي من وقت الياس
11: معك أبادي من بيسور
12: محمد من شبعة
13: معك داني من علاء
14: من نبوار عبيروت
15: طلال من الشوف
16: معك توتو من ميفوق للطارة
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: من زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك شوي
19: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: حلوة قوي أمورة.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بيروت احنا لات ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله. يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني صار سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
5: هلا نازل؟ أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لط.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

التخطيط المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت.
2: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفاء
2: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
2: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.